0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: صحتنا.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات. عزيزي المستمع، أهلا بك إلى حلقة هذا اليوم من برنامجكم والأسبوعي صحتنا، والذي نتمنى أن تقضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. هل تعلم عزيزي المستمع أن فحص بسيط قد ينقذ حياتك؟ الكشف المبكر عن داء السل يساهم في الوقاية من مضاعفاته ويزيد أيضا من فرص العلاج والشفاء. إذن لا تتردد في التوجه إلى أقرب مركز صحي، فالتشخيص والعلاج متوفران مجانا، ولأن فحصك هو حصنك وسلامتك. يمكن الوقاية من مضاعفات السل وعلاجه إذا اكتشف في مراحل مبكرة، لأن صحتك هي مسؤوليتك، والفحص المبكر أيضا وهو وقاية لك. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، ورحب بضيفتي الكريمة الأخت الفاضلة فوزية فشار، مسؤولة عن خلية التوعية والتحسيس بالمندوبية الإقليمية للصحة بجهة الداخل وادي الذهب، واللي دائما تلبي دعوة البرنامج. نشكرها من هذا المنبر، وإذاعة الداخل تشكرها على تواجدها الدائم معنا وعلى أيضا سعة صدرها. ولليوم بحول الله من خلالها لنحاول نتعرف على داء السل للجميع يعرف يعني مدى يعني مضاعفاته والآثار التي يخلفها على الإنسان، ولأنها اليوم لتعطينا شرح. أول سؤال لنبدأ به معك الأخت فوزية، واللي يبقوا المستمعين يتعرفوا عليه، شنو هو داء السل؟
3: أولا شكرا أخت دوشا على الاستضافة، يعني هذا المنبر ديال الإذاعة الجهوية ديال الداخلة دائما كيفتح لنا يعني المنبر باش كنتواصلوا مع المستمعين والمستمعات ونقدموا لهم النصائح لحماية الصحة ديالهم.

0: وكما ذكرتي الأخت دوشا، يعني الموضوع اليوم كيدور حول المرض اللي هو مرض يعني ينتقل، سميته داء السل. بالنسبة لداء السل، يعني كما كنعرفوه هو واحد المرض معدي اللي كتسبب فيه واحد البكتيريا كتسمى الميكروبكتيريوم تيبركولوزيس. هاد الجرثومة هذه هي في الغالب كتهاجم يعني الرئتين، ولكن راه يمكن ليها تصيب أعضاء أخرى من الجسم. وهذا هو علاش يعني اللقاء ديال اليوم نحاولوا نركزوا بأن داء السل اللي كيعرفوا الناس أنه دائما مرض الرئة، ولكن احنا خصنا نعرفوا بأنه كيقيس الرئة وكيقيس حتى أعضاء أخرى من الجسم بحال الدماغ، بحال الكلي، الغدد اللمفاوية والعظام. وحنا كنعرفوا مثلا الغدد اللمفاوية هي مسؤولة على يعني تطهير الجسم من الخلايا الضارة اللي كتكون دائما كما زعما نعرفوها للمستمعين والمستمعات تحت الإبط اللي كتكون في الرقبة أو في الفخذ. هذه يعني كيتسمى داء السل خارج يعني الرئتين. وداء السل يعني زعما واخا كان كيسمعوا الانسان كيتخلع
1: نعم
0: وكيخاف، كيقول انا
1: صحيح،
0: يا مرض
1: أي
0: السل،
1: مرض معدي كيخاف منه،
0: كيخاف
1: كيخاف
0: منه
1: منه الناس
0: الواحد.
1: فعلا. نعم
0: احنا اليوم جينا باش يعني نوعي الناس بانه هو مرض يمكن علاجه
1: ويجب التعامل معه أيضا
0: ويجب التعامل
1: ويجب
0: معه
1: إهماله. نعم
0: واحترام يعني ما داكشي اللي كيقول لنا الطبيب كيخصنا يعني نحترموه ونلتزموا به، لأنه يعني شنقول لك هو داء كيتعالج،
1: نعم طبيعي الحال،
0: كيتعالج الحمد لله باش بالصبر وبالالتزام. كيخصنا يعني نعرفوا بأنه الدولة أو الوزارة ديال الصحة
1: نعم
0: يعني راه دايراه في إطار برنامج وطني لمحاربة داء السل،
1: نعم هنا في يوم عالمي أيضا لمحاربة داء السل
0: لمحاربة داء
1: اللي
0: السل
1: دائما يكون في شهر مارس. نعم طبيعي
0: كيكون في
1: الحال،
0: شهر مارس، يعني هذاك اليوم العالمي كيكون غير للتذكير،
1: نعم فقط التحسيس الجديد.
0: للتحسيس،
1: نعم
0: للتعريف، ولكن كيخصنا نعرفوا بأن يعني وزارة الصحة راه دايراه في إطار برنامج وطني
1: طول السنة. نعم
0: كيكون طول
1: طبيعة
0: السنة
1: الحال، نعم
0: اللي كيكون. ومني كنقولوا برنامج وطني يعني راه كيكون فيه التشخيص والكشف
1: نعم
0: والعلاج
1: والعلاج،
0: بالمجان.
1: وهذا مهم جدا. نعم
0: نعم هذا مهم جدا، لأن
1: وخاص المستمعين يعرفوا والمستمعات، الناس كامل تولي عرفته.
0: حيت هي الدولة دايرة واحد المجهود كبير باش
1: نعم
0: كنحاولوا نقصوا من الحالات الجديدة،
1: نعم
0: ياك كيخص غير الالتزام ديال المواطنين، والالتزام ديال المواطنين أو المرضى كيجي يعني عبر هذه
1: الحملات
0: الحملات
1: التوعوية. نعم
0: التوعوية، هذه اللقاءات يعني
1: نعم في المنابر
0: في
1: الإعلامية،
0: المنابر الإعلامية، لأن التحسيس
1: وهذا دور
0: والتذكير
1: المواطنين جميعا ودور الجمعيات ودور يعني المؤسسات بطبيعة الحال.
0: المجتمع
1: نعم المجتمع
0: المدني
1: ككل.
0: والمهني
1: نعم
0: الصحة
1: صحيح،
0: الوزارة يعني، وحتى الوزارات يعني اللي دايرة شراكة
1: العلاقة. نعم
0: مع وزارة الصحة، لأنه للأسف يعني الأرقام زعما كيفاش الدولة دايرة المجهود في محاربة داء السل، ولكن الأرقام باقي
1: ضئيلة. نعم
0: نعم، لأن احنا بغينا من هنا 2030 نقصو تقريبا 35% من الحالات الجديدة ديال داء السل. فمثلا يعني غير في 2025 أو في 2021 راه كانت عندنا 29327 حالة جديدة. إلا بغينا نمثلوها بحال اللي عندك 100,000 ديال الناس
1: نعم
0: 80 حالة، وإلا ما تمش يعني الالتزام
1: تكون مضاعفات يعني
0: لأنه
1: أكثر.
0: كيعادي.
1: نعم صحيح،
0: وطريقة احنا غادي نشوفوا من خلال هذه المداخلة كيفاش كينتقل، كتخلي إلا ما التزمناش بديك التدابير
1: نعم
0: كيبقى دائما في ارتفاع، لأن طرق
1: العدوى يعني
0: العدوى دغيا
1: ستنتشر أكثر. نعم
0: دغيا يعني سريع الانتشار دغيا كتنتشر. لذلك يعني في إطار المداخلة غادي نعرفوا كيفاش
1: نعم
0: كينتقل هذا المرض.
1: بعد ما تعرفنا على داء السل، نختار كذا أستاذ فوزية تعرفي المستمعين على شنو هي أنواع السل.
0: نعم شكرا أختي دوشا على هذا السؤال. بالنسبة لأنواع ديال السل اللي خصنا نعرفه، كاين واحد النوع كيتسمى النشط. شنو النشط؟ يعني هذيك الجرثومة اللي هي مسؤولة على داء السل كتكون نشطة كتخدم.

0: خصوصا إذا كان الجهاز المناعي ما قدرش يوقفها، يعني دخلات وبدات
1: يعني
0: التكاثر
1: استوردت.
0: ديالها،
1: نعم
0: حيت دخلات دونك الجهاز المناعي لظروف يعني هذا، دونك دخلات وبدات كتكاثر، وهنا كيكون الشخص تصاب بالحالة النشطة. علاش؟ كتظهر عليه الأعراض،
1: بسرعة.
0: كتظهر لان الجهاز المناعي بحال اللي ما شافهاش ولا، دونك بدات كتكاثر، وبالتالي بدات كتظهر عليه الاعراض ديال المرض، وقدروا يكونوا زعما نوع اخر كنسميوه السل الصامت.
1: نعم غير مرئي. نعم
0: هذاك السل الصامت شنو معنيته؟ يعني الشخص راه حامل للبكتيريا
1: بكتيريا.
0: ولكن ما كتسببش ليه المرض، ما كتسببش ليه المرض، بحيث ان البكتيريا
1: وهذا يكون
0: كتبقى.
1: أخطر من الأول. نعم
0: لا
1: مادام غير
0: هذا لا
1: مكتوب.
0: هذه الحاله ما كيعاديش، اما داء السل داك النوع النشط
1: هو
0: يعني
1: اللي يعدي.
0: يعدي، لان الاعراض كتبدا تبان. اما في الحاله ديال السل الكامن او السل الصامت، يمكن الشخص يكون حامل للبكتيريا وما كتبانش عليه الاعراض، وتقدر هذه الحاله تاخذ سنوات سنوات مادام
1: نعم
0: يعني الجهاز ديالو المناعي
1: ما اكتشف.
0: خدام
1: نعم
0: مزيان،
1: الأنسجة.
0: بحيث انه البكتيريا كتبقى في الجسم ولكن الشخص ما كتظهرش عليه الاعراض ديال المرض. وفي حالة السل الكامن كما قلنا بأن الشخص كيكون غير معدي، وبالتالي ما كي زعما ما كي ما كيحتاج أنه ياخذ علاج. ولكن اللي خصهم يعرفوا هادو الناس اللي كيكونوا حاملين للسل، داء السل أو البكتيريا ولكن غير نشيطة، بأنه قدر في واحد الوقيتة اللي تضعف لهم المناعة يبان عندهم داء السل، وبالتالي يعني كيخص الإنسان دائما يحاول يخدم على الجهاز المناعي ديالو ويقويه
1: نعم
0: من خلال يعني مجموعة من التدابير ومجموعة من الإجراءات. وكذلك يعني هنا ربما كيبان التساؤل اللي خصهم
1: نعم
0: يعرفوا المواطنين
1: هي الأعراض. نعم
0: نعم
1: يعني ما هي
0: المستمعين.
1: أعراض وعلامات داء السل بطبيعة الحال؟ هذا هو السؤال اللي يعود موالي بعد ما تعرفنا على داء السل وتعرفنا أيضا على شنو هي أنواعه.
0: نعم مهم بزاف أن المستمعين والمستمعات يعرفوا الأعراض العلامات اللي تخليهم يشكوا ربما يكون داء السل، ويتوجهوا للمراكز الصحية اللي هي كتمثل المستوى الأول اللي كتستقبل فيه
1: نعم
0: يعني
1: كشف عن
0: هذا المواطن، يعني أول مستوى كيمشي ليه في المنظومة ديالنا الصحية هي سبيطار الحومة،
1: نعم
0: من تما كيد على حسب الحالة ديالو.
1: الطبيب هو اللي يوجهه. نعم بطبيعة
0: نعم
1: الحال هو اللي
0: نعم ملي بنادم كتجي يديك الكحة وكتفوت 3 الأسابيع هو غير
1: نعم
0: كيكح، خصوصا
1: نفس. نعم
0: كتكون عامرة، كيكون عنده واحد الألم
1: في
0: في
1: الصدر.
0: الصدر
1: نعم
0: ديالو، وديك الكحة بعض المرات كتعطي واحد النخيمة
1: نعم
0: كيكون فيها الدم، شتي ان فوا
1: نعم
0: كتخرج ديك التنخيمة فيها الدم، خص واحد ما يبقاش
1: ضروري.
0: يقول راه ضاربني البرد يمكن.
1: وهذا الأكثر شيوعا لأنه أختي عفوا على المقاطعة فوزي،
0: نعم
1: هنا لازم نشير لواحد النقطة، وهي أنه دائما المرض بدأ أصلا يتم التكتم عليه من طرف الأسرة ومن طرف يعني هو حتى هو نفسه ما يرضى عنه فيه مرض معدي، وهذا
0: للأسف
1: للأسف الشديد هو اللي يجعل هذا المرض ينتشر.
0: للأسف
1: نعم نعم
0: يعني
1: وهذا شائع جدا. نعم
0: يعني هو دائما كنا كيقول لك مرض السل بكري كانوا كيسميوه مرض الوسخ، يعني بحد فيه السل يعني بحال يتم
1: نعم
0: يعني كيكون من المنبوذين
1: حتى المريض نفسه يعني ما يرضى عنه، يحس بهذاك الإحساس على أنه سيصبح معزولا عن المجتمع وأن الناس تخاف منه وتبعد عنه،
0: ما كيرضاش،
1: وهذا من يزيد من تفاقم الوضع بالنسبة
0: كيزيد لنا من
1: للمصابين.
0: حالات
1: نعم مزيد من الحالات بطبيعة الحال.
0: الحالات الجديدة
1: وهون الدور،
0: الحديثة.
1: نعم الدور وهو التوعية والحملات التحسيسية والتعريف بهذا المرض، لأنه أنت إذا تميتي مثلا كان كمستمع وكمواطن كنت مصنت يعني دائما لهذه الفكرة ديال تعريف داء السل، شنو هي مضاعفات وشنو هي أعراض وشنو هي الأخطار اللي تسببها، اللي تم تردد على ودنك ربما تعودي عندك فكرة تقبلي بها هذا الموضوع حتى لو قدر الله وقع لك ولأي حد آخر. نعم
0: نعم اختي دوشا، يعني هاد يعني الاشكال اللي طرحتيه كيخلق مشكل كبير في التعامل مع داء السل فيما يخص يعني المعتقدات
1: نعم
0: ديالنا
1: صحيح.
0: في المجتمع، وهذا اللي كيخلي يعني داء السل كيبقى كينتشر. يعني شنو معنيته؟ كيبقى عندنا دائما
1: نعم
0: الحالات الجديدة في ارتفاع،
1: نعم
0: والوزارة ديال الصحة والحماية الاجتماعية دايرة واحد المجهود كبير باش تنقص من الحالات الجديدة وباش
1: نعم
0: يكون واحد يعني
1: بأحدث الوسائل. نعم
0: ونجاح في هذا في العلاج،
1: نعم
0: دايره مجهود كبير، ولكن المشكل كان تصادموا مع هذه المعتقدات اللي
1: صح
0: كتخلي بانني انا ما نرضاش نقول فيا داء السل، لان غيشوفوا فيا واحد الشوفه ناقصه، وبانه انا يعني من الفئه اللي يعني فقيره ما عنديش، ولا زعما بحالي غتنقص
1: وأمر
0: القيمه
1: يمكن نعم
0: الاجتماعيه
1: وأمر
0: ديالي.
1: يمكن أن يصيب أي شخص كما كان شكل من طبيعة
0: نعم،
1: الحال.
0: شتي راه المشكل يعني كما قلنا
1: نعم هو
0: راه
1: تقبل
0: يقدر
1: الفكرة.
0: يكون فك هذاك النوع الصامت،
1: نعم
0: ولكن لظروف ما هبطات المناعة ديالك كيبان. يعني أي إنسان معرض أنه يجيه
1: نعم
0: داء السل خصنا غير نوعاو
1: نعم
0: نوعاو.
1: أي إنسان معرض للمرض بطبيعة الحال المرض يصيب للناس أجمعين بطبيعة الحال.
0: نعم
1: نعم
0: نعم غير التوعية والتحسيس في هذا الإطار ديال داء السل كيخص يعني
1: تكون أكثر
0: تكون
1: يعني
0: أكثر، ودخل فيها يعني
1: نعم
0: شراكات، ويدخلوا فيها يعني المجتمع المدني،
1: نعم
0: لأنه لو بقينا ساكتين عليه غيبقى يبان ديما داك المرض اللي كيجي غير الناس اللي
1: نعم
0: زعما الحالة الاجتماعية
1: نعم
0: ديالهم ضعيفة،
1: نعم
0: وأن غادي يبقاو يشوفوا فيا الناس واحد النظرة خايبة، ما نديرش الكمامة، ما
1: نعم
0: نبانش أنني قاعد مشيت
1: نعم
0: للسبيطار ناخذ
1: نعم
0: الدواء، وهذا
1: لأنه
0: كيشكل
1: للأسف حتى أسرته ما تقبل هذا يعني الموضوع، من تقول له فلان مريض تقول لك لا لا ما عنده والو الحمد لله ما به والو الحمد لله البرد لله كذا،
0: لا البرد
1: ويكون في يمكن يعدي هذيك الأسرة كامل، ديك الأسرة تعدي
0: هذا هو
1: هذيك الناس.
0: الإشكال.
1: نعم صحيح
0: يعني أقرب الناس وأعز
1: نعم
0: الناس،
1: تعدي نعم
0: لأنه
1: صحيح
0: احنا من بعد غادي نشوفوا كيفاش كيتعداو الناس. داكشي علاش كنقولوا منين الإنسان تجيه واحد الكحة وتطول فيه،
1: نعم
0: وتكون بعض المرات عامرة وكيكون فيها شوية الدم، ديك شو داك
1: ضروري
0: داك التنخيمة اللي فيها الدم، هذيك راه واحد العلامة اللي كتقول راه يمكن
1: بحال كدليل قاطع مثلا.
0: وعاد كما سميتو السل، راه بنادم كيتسل، عرفتي علاش؟ لأنه
1: نعم
0: كيفقد
1: حالته
0: الشهية
1: الصحية تدهور.
0: وكيضعف مزيان، يعني راه اسم على مسمى،
1: نعم
0: كيضعف وكتجيه السخانة وكتجيه ديك التبوريشة وكيعرق في الليل. هنا إلا بانوا عليه هاد العلامات ما فيها باس، راه كلشي متوفر بالمجان
1: مراكز مفتوحة بجميع أنواع.
0: بالمجان،
1: نعم وهذا مهم جدا. نعم
0: وراه ما كينقرش داك
1: حتى
0: رخيص
1: الدواء أيضا متوفر بالمجان. نعم
0: الدواء وأدوات
1: التحاليل. نعم
0: التشخيص والتحاليل. يعني وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يعني راه كدير موارد
1: مجهودات كبيرة. نعم
0: مادية كبيرة في هذا الإطار ديال التشخيص. التشخيص
1: نعم
0: لأن كيخصو الراديو، كيخصو واحد
1: تحليلة.
0: التحليلة جينكسبير اللي هي
1: نعم
0: غالية غالية،
1: نعم
0: كيخصو دائما يبقى يدير كل شهرين كيدير
1: كنترول. نعم
0: الكونترول، وعاد الدواء متوفر بالمجان. يعني شنو خص المريض؟
1: والحمد لله شفائها مضمون بأمامي حتى تابع الطب وتابع
0: إلى
1: الناس الصحة
0: التزم،
1: الطبية. نعم
0: إلى
1: التزم
0: التزم الشفاء مضمون، إلى
1: وهذا مهم
0: التزم
1: جدا.
0: ب
1: نعم
0: ب ب ب يعني بالنصائح اللي كيعطيوه، وتيرا من بعد غادي نشوفوا شنو هي ديك النصائح اللي كنعطيوها.
1: إذا الأخت فوزية بعد ما تعرفنا على داء السل شنو هي أنواعه، يعني هناك سؤال مهم ومهم جدا، على أن بعد ما تعرفنا على هذا المرض والمضاعفات دياله، هو كيفاش يعني هذا السل كيفاش ينتقل من شخص إلى شخص؟
0: نعم، مهم بزاف باش المستمعين والمستمعات يعرفوا داء السل كيفاش كينتقل من شخص لشخص. اللي خصنا نعرفوا ان ديك البكتيريا اللي ممكن تسبب لنا داء السل كتنتقل من الشخص الاخر عبر الهواء. بحالاش؟ بحال دابا منين كيسعل، يعني منين يكح، منين يعطس، منين كيهضر مع يعني انسان هكا قريب له كتخرج منه داك الرداد، يعني كاع الحاج. بحال دابا كاس، نفس الكاس شربو
1: نعم
0: شرب
1: شرب
0: منه،
1: نفس.
0: معلقه دخلت الفم والاخر عاود
1: نعم
0: خداها استعملها، يعني هو. ولكن في الغالب الاحيان كينتقل عبر الهواء مني كيسعل الانسان او كيعطس. علاش؟ لانه منين كيعطس بنادم ولا كيكح كيطلق هذاك السل ولا ديك
1: هذاك
0: البكتيريا
1: الرذاذ. نعم
0: كتطلق في الهواء، وبالتالي الشخص الاخر غيستنشقها
1: طبيعة الحال. نعم خصوصا إذا كان
0: كيستنشقها
1: المكان ضيق ومسدود. نعم
0: صافي يصاب بالعدوى، يصاب بالعدوى، خصوصا يعني منين كتكون عنده داك الحالة ديال السل النشط، حيت قلنا قبيله كاين نوع الاخر
1: نعم
0: السل غير
1: الصامت.
0: النشط الصامت، هذاك ما كيعاديش. الوغ كيزداد الخطر ديال انتقال العدوى فين؟ في الاماكن المغلقه.
1: ضيقة نعم
0: كتكون مغلقه ما فيهاش تهويه، ما كتدخلها لا شمس، ما كان الباب مسدود، الشراجم مسدودين، وخصوصا كتكون واحد الفتره طويله وانت مع هذاك الشخص في هذيك البلاصه او ذاك المكان، كيكون يعني فيه كيتجمعوا فيه الناس بزاف، كل ما كانت يعني
1: نعم
0: الرقعه
1: ضيقة
0: ضيقه وفيها عدد كتير ديال الناس،
1: كنا نوجد من انتشار
0: هذه
1: أكثر. نعم
0: كيكون خطر لانتقال اكثر ديال العدوى. وكاين يمكن ان ينتقل مرض السل عبر استهلاك منتجات ملوثه مثل شرب الحليب الغير المبستر من حيوان مصاب بالسل.
1: ملي هذا مهم جدا
0: نعم
1: نعرفه المستمعين. نعم
0: يعني كاين السل اللي كيدوز من الانسان للانسان، هذا كنا عبر الهواء،
1: نعم
0: وكاين السل اللي كيدوز من الحيوان للانسان مني خصوصا
1: شرب
0: يعني
1: الحليب يعني
0: كنشرب
1: مباشرة
0: الحليب ما
1: دون طبخه. نعم
0: خص الواحد دائما فيما يخص الحليب
1: هذه
0: واللبن
1: نصيحة مهمة للناس
0: نعم
1: اللي عندها يعني
0: يعني ديك المواد المبس ديك
1: عندها المواشي وكتكون في البلدية وتشرب الحليب مباشرة. نعم
0: نعم يعني هادو هما طرق العدوى. داكشي علاش يعني فين ما كتكون واحد البلاصة ما مهوياش ما مشمشاش فيها عدد كتير ديال أفراد الأسرة ولا هذا،
1: نعم
0: كيكون يعني خطر الانتقال ديال العدوى، مثلا بحال في السجن، بحال في مثلا ديك المراكز مثلا ديال
1: نعم
0: الإيواء،
1: نعم
0: أو نظرا
1: تجمعات نعم
0: نعم في التجمعات، أو نظرا مثلا لظروف ما يعني أسرة كتكون في واحد البيت اللي كيكون
1: يكون
0: يعني
1: مضيق. نعم
0: ضيق وفيه
1: عدم
0: الأفراد
1: التهوية. نعم
0: ما كايناش التهوية، داكشي علاش كنصحوا بالتهوية، وهذا الشيء غيدخل يعني من بعد في
1: نعم
0: إطار النصائح اللي غادي
1: نعم
0: نقدموها للمستمعين.
1: إذن أخت فوزية هناك يعني بطبيعة الحال أفراد يعدوهم أكثر عرضة للإصابة بهذا داء السل أو انتقال العدوى شورهم، من هم هؤلاء الأشخاص؟
0: يعني هذا السؤال مهم بزاف أختي دوشا، مهم بزاف، لأن كاين بالفعل أشخاص اللي هم كيكونوا
1: أكثر عرضة. نعم
0: أكثر
1: نعم
0: عرضة أنهم يعني بسهولة
1: ينتقل لهم العدوى
0: ينتقل لهم يعني
1: المرض.
0: هذاك
1: نعم
0: المرض ويدير ويمرضوا. بالنسبة للأشخاص يعني اللي هما كيكونوا أكثر عرضة بداء السل، كاين الناس اللي كيكونوا عندك الناس اللي مرادين
1: نعم
0: مدة طويلة، بحال الأسرة ديالو،
1: نفس
0: بحال الناس
1: المنزل
0: اللي معاه في العمل
1: في العمل
0: اللي
1: أيضا.
0: كيكونوا يخدموا
1: نعم
0: معاه في الخدمة قراب ليه، والناس يعني اللي كيكونوا مقابلين هذاك الشخص.
1: نعم
0: داكشي دابا غادي نخليو النصائح كيفاش باش نحميو نفسنا ونحميو
1: نعم
0: الناس اللي معانا يعني من بعد. كاين الاشخاص اللي عندهم اللي عندهم هذا مصابين بفيروس ديال نقص المناعة
1: فقدان
0: البشرية
1: المناعة. نعم
0: ديال
1: السيدة.
0: الفي
1: نعم
0: اش، هادوك علاش الجهاز المناعي
1: ما كاينش.
0: اللي
1: نعم
0: يمنع
1: ممكن يحميهم. نعم
0: ما كاينش، سو
1: صحيح
0: كيفي هذيك البكتيريا اللي
1: مباشرة كاع
0: كتسبب
1: تعرضوا.
0: السل معروفة من البكتيريا اللي هي كتنتهز الفرصة،
1: فرصة. نعم
0: خاصها غير فوقاش تلقى شي جهاز مناعي شوية ضعيف
1: نعم
0: كتدخل له
1: وكما هو معروف البكتيريا دائما تنتهز الفرصة في أي
0: تنتهز
1: شيء. نعم
0: الفرصة.
1: صحيح
0: داكشي
1: نعم
0: علاش الجهاز المناعي كل ما تم
1: يكون قوي.
0: تقويته يعني كنقدروا نحميو نفسنا. وكاينين الناس اللي مثلا عندهم المرضى اللي كي ديال دياليز،
1: نعم
0: حتى هما يا
1: تصفية.
0: كيكونوا كيديروا التصفية وعندهم أمراض الكلى الحادة، الناس ديال مرض الأمراض المزمنة كمرض السكري، السرطانات، الناس اللي عندهم سوء التغذية،
1: نعم
0: والأشخاص اللي كيستعملوا دوك الأدوية ضد الالتهابات،
1: نعم
0: الناس اللي فيهم
1: نعم
0: الروماتيزم كتلقاه دائما كياخد يعني
1: نعم
0: الدواء ضد
1: مهدئة. نعم
0: الالتهاب، هادوك يعني حتى هما
1: أكثر
0: كيكونوا
1: عرضة
0: عرضة. والناس اللي كتكون دارت زراعة الأعضاء، معروف أنه ملي كيتم زرع شي عضو
1: نعم
0: كيتعطى واحد الأدوية اللي كتهبط المناعة باش هذاك العضو يثبت،
1: ضعيفة.
0: دونك يعني كتكون مناعتهم ضعيفة،
1: نعم
0: بالتالي خصنا نحميوهم من هاد يعني الخطر ديال الإصابة بداء السل. وخلاص الناس اللي عندهم السرطان وكيديروا الشيميو ولا
1: نعم
0: كيديروا الغاديوثيرابي،
1: واضح. نعم
0: والأطفال أطفال كبار السن والعاملون في يعني اللي كيخدموا في بيت

0: بيئات مزدحمة ومغلقة مثل السجون ودور الرعاية، وما ننساوش المدخنين ومتعاطي المخدرات. هادوك الناس اللي كيديروا التدخين واللي
1: كتعاطي
0: كيتعاطوا المخدرات، الجهاز التنفسي ديالهم والمناعي ديالهم كيكون
1: يضعف
0: يعني
1: سببها. نعم
0: كيضعف، وكيزيد خطر الإصابة
1: سبب نعم
0: بداء
1: بالعدوى.
0: السل. وما ننساوش يعني جنود الخفاء، الناس
1: نعم
0: اللي
1: بطبيعة
0: عاملين
1: الحال
0: بالقطاع
1: وليتي واحدة منهم.
0: الصحي
1: نعم
0: الناس اللي كيخدموا في القطاع الصحي، وخصوصا اللي كيخدموا مباشرة مع الناس ديال مرضى السل. يعني كان من هذا المنبر كنوجهوا لهم يعني
1: تحية. نعم
0: التحية وعلى التضحيات ديالهم،
1: نعم
0: لأنهم المرضى من حقهم العلاج، وبالتالي يعني مهني الصحة كيخدموا معاهم عن قرب، دونك حتى هما كيكونوا متعرضين انهم يجيهم داء السل. داكشي علاش الواحد خصو ياخذ الاجراءات الوقائيه للحد يعني، ونحمي نفسي من داء السل. وغنجيو في الاخر مدام لوشا،
1: نعم
0: يعني غتعطيني واحد الوقيت باش نعطي
1: طبيعة
0: واحد
1: الحال.
0: المجموعه من النصائح
1: المسلم إن شاء الله
0: لانه محتاجينها
1: طبيعة الحال
0: المستمعين
1: هذا هو دورنا، هو
0: والمستمعات.
1: توعية وإيصال المعلومة للمستمعين الكرام
0: نعم
1: باش يعودوا على
0: اختي،
1: دراية تامة المواطنين كاملين بهذا المرض اللي هو مرض فتاك ومرض معدي، واللي يجب التعامل معه ويجب أيضا الحذر منه ويجب علينا الوقاية منه، وكما يقال الوقاية
0: خير من
1: خير من
0: العلاج،
1: العلاج بطبيعة الحال. هاي
0: وهو مرض
1: الفكرة
0: قابل للشفاء.
1: الحمد لله هو
0: شتي
1: متوفر بالمجان، هذا مهم
0: متوفر
1: جدا
0: بالمجان،
1: بما فيها التحاليل الأدوية يعني
0: وساكوت الشاي
1: التتبع أيضا، وهذا مهم جدا.
0: كله
1: نعم
0: كله
1: كله
0: من اللي
1: متوفر. نعم
0: كيحط رجليه في مركز
1: نعم
0: صحي
1: نعم
0: وكيشكو فيه،
1: هذا
0: حتى
1: مهم جدا.
0: انه كيتم يعني الكشف ويولي حالة يعني
1: يعني هذا
0: مؤكدة،
1: المريض ما عنده أي عذر أنه
0: ما
1: يقول
0: عنده
1: عنه ما لقى
0: عذر،
1: حد يداويه، ولا ما لقى حد
0: ما
1: يستقبل،
0: عنده
1: ولا ما
0: أي
1: لقى حد يدير
0: عذر.
1: له التحاليل، لأنه كل شيء بالمجان ومتوفر الحمد لله.
0: الحمد لله،
1: وأحدث يعني الطرق اللي
0: أحدث
1: أحدث أيضا.
0: التقنيات في
1: نعم
0: الكشف عن داء السل كتوفرها الوزارة،
1: هذا مهم
0: باش
1: جدا.
0: ما علاش باش ما يفلتولهمش الحالات اللي بعض المرات هي كتكون فيها الداء،
1: نعم
0: وكيعطيهم يعني التحليله ما فيهاش.
1: نعم
0: داكشي علاش يعني
1: تحلية
0: منظمة
1: تخصصية
0: الصحة
1: لها.
0: العالمية يعني كتوصي بأحدث جينكسبير،
1: نعم
0: كتوصي به، لأنه يعني كيعطيك
1: حقيقة. نعم نعم
0: كيبين لك بأن
1: النتيجة.
0: النتيجة بأن هذاك السيد راه عنده هذا داء السل، ولا كاع فايت كان فيه يعني.
1: نعم وما كان مكتشفه. نعم
0: يكفي أن المريض يلتزم ويوعى بالمرض ديالو، حيت إلا ما وعاش به راه كيمشي للهلاك،
1: نعم صحيح بطبيعة الحال.
0: كيمشي
1: نعم
0: للهلاك أختي
1: مباشرة.
0: لوشا.
1: نعم إذا نمشي لسؤال آخر، هو كيفاش يتم تشخيص الإصابة بالسل؟
0: نعم، يعني كما قلنا بأن أول مستوى كيتوجه ليه المريض كيمشي للسبيطار ديال
1: مستوصف بطبيعة
0: الحومة،
1: الحال. نعم
0: كيكونوا في ديك العلامات اللي كتيفوكي بأنه
1: نسبة أو
0: هذا
1: ذكرتيهم.
0: راه
1: نعم
0: كنقولوا
1: احتمال يكون.
0: احتمال كبير يكون داء السل. هنا كيتم بحال دابا حنا في مدينة الداخلة، كتعطى له ديك لا ريفيرونس أنه كيمشي في المركز ديال التشخيص وعلاج الأمراض التنفسية اللي كيتواجد في قلب السبيطار ديال
1: مستشفى الحسن
0: الحسن
1: الثاني.
0: الثاني. هذاك المركز كيتم تما يعني التكفل به، كدار كيصيفطوه باش يدير
1: اختبار.
0: الأشعة،
1: نعم
0: كيدير
1: اختبار
0: التحاليل.
1: الدم. نعم
0: إذا كيفاش كيتم التشخيص ديالو؟ دونك بعدا ديجا حنا قلنا فين كيتم، كيكون
1: نعم
0: في المركز
1: مركز
0: ديال
1: بطبيعة الحال.
0: التشخيص
1: نعم
0: وعلاج
1: اللي
0: الأمراض
1: وجهه
0: التنفسية.
1: المستوصف بطبيعة الحال.
0: نعم،
1: نعم
0: أولا كيديروا اختبار ديال الدم، يقيس هذا الاختبار استجابة الجهاز المناعي لجرثومة اللي كتدير السل، إما
1: نعم
0: كيديروا له أن بخيليفمون سونغان ولا كيديروا له اختبار تحت الجلد. هذاك الاختبار تحت الجلد حتى كدوز 72 ساعة تقريبا،
1: نعم
0: كيرجع عند المهني الصحة كيشوفوا واش كان واحد رد فعل، واش
1: نعم
0: تنفخات له، واش يعني احمرت، ولا ما كاين حتى شي حاجة. دابا ولكن من أفضل أننا يعني كيدار اختبار ديال الدم، لأنه لا يتأثر باللقاح،
1: نعم
0: بحيث أنه بعكس النتيجة ديال اختبار الجلد الذي قد يعني كتسبب رد فعل إيجابي ربما بعض المرات ما كيكونش صحيح. كيكون التحليلات ديال كما كنقولوا حنايا البلغم ولا التنخيمة،
1: نعم
0: كتكون كيعطيها الطبيب كيدير واحد جوج عينات. غير هنا نفتح القوس، يعني التنخيمه خصها تكون من النوعيه الجيده. بعض المرات الاشكال اللي كيوقع ان المريض

0: كيقدر يعطي غير داك
1: خيمة
0: غير سو غير
1: أحسن.
0: كيما نقولوا بالدارجة الدفال،
1: هاي
0: يعني
1: تنخيمة، نعم
0: خص تكون
1: تنخيمة،
0: تنخيمة،
1: تكون
0: تكون يعني نيت تنخيمة،
1: واضحة، نعم
0: يحاول يعني يطلعها مزيان باش منين يديروا عليها
1: تعطي
0: الاختبار
1: التحل، نعم
0: كتعطي
1: النتيجة أفضل، نعم
0: النتيجة، خصوصا في داك ديال جينكسبير اللي قلت لك. كدار الأشعة حتى هي كتعطي زعما كتبين بواحد
1: الرئتين، نعم
0: في المرض اللي كيقيس الرئتين. هاد الشيء يعني يا إما كنديروا تحليل على التنخيمة، إما كتكون جوج تنخيمات كدار بالميكروسكوبي، ولا كدار تنخيمة وحدة بهذاك الجينكسبير. الجينكسبير كيدار تصوير ديال الصدر ديال الأشعة، وكاين اختبار الجلد فاش كيمشيو
1: نعم
0: كيديروا لهم واحد الشوكة غير تحت الجلد في الدراع ديالهم، وكيقولوا لهم من واحد 72 ساعة ورجعوا عندنا
1: نعم
0: باش كيشوفوا واش يعني كاين تواجد ديال واحد لا رياكسيون كدار. وكاين اختبار الدم، وكاين حتى اختبار ديال البول بالنسبة للناس اللي عندهم الفياج.
1: نذكر دائما على أن العلاج بالمجان وأيضا الكشف بالمجان والدواء بالمجان لداء السل، هذا الموضوع هو طويل طويل جدا، ولنحاول على إن شاء الله نكمله في الحلقة القادمة لأن الوقت يداهمنا. باسمكم جميعا أشكر ضيفتي الكريمة الأخت فوزية فشار على تلبيتها لدعوة البرنامج، ونتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا قد استفدتم. لكم تحيات دوشا بكار نعيمة أبي دار، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء في الأسبوع القادم بحول الله.
2: صحتنا.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: اذاعه الداخل الجهويه في حلتها الجديده، تواصل على مدار الساعه.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
1: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل.
8: السنيورة جاكلين.
9: السنيورة جاكلين
8: مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة.
9: عن قصة لالا جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي.
8: ضبط الصوت وسجل الحلقات
9: الحسين الخرمودي ومحمد الناجي.
8: تنفيذ الإخراج حميد زيان.

0: السنيورة جاكلين اقتبسها بتصرف وأخرجها محمد أحمد البصري.
1: الحلقة السادسة عشرة.
2: الحيلة اللي ما نجحتش معاها هي تنجح معاه هو. هادشي اللي وقع ليك معاها ماشي مهم.
3: كيفاش ماشي مهم؟
2: بمجرد ما يرجع قول له بغيتي تختبر إخلاصها ومحبتها ليك، راها تبارك الله نجحت في الامتحان.
4: هو غادي يقول لي اش داك مولاي الخير تختبرها ولا تمتحن إخلاصها ليلي؟ شكون كراك او كلفك بهاد المهمة؟
2: حيت انت مثلا كتحبو اكثر من خاك وخفتي يغرق شي غرقه اللي ما يقدرش يطلع منها. عندك بزاف ما تقول له، ولا كان غير على الحيلات انا معاك ما تخافشي.
4: وهي حتى هي على ما كيبان لي عليها ما تدوزيهاش من بالك. وجاكلين واش من جاكلين؟ الذكاء والدهاء غادي يخرجوا من عينيها.
2: ما تخافش على اختك فاتي.
4: حتى انت يا اختي فاتي او فاتي حبلغه الخوت ماشي سهله.
2: المهم دابا الا انت خدمتي معايا باخلاص ما يخصك معايا حتى خير، حتى اللي نفرض تخاصم معاك السي علال لما يرجع انا ندبر لخويا على سكينه زوينه وهانتوما تفاقتوا بلا دباز بلا خصومه.
4: حتى انا فعلا كنفكر في سكنه حره التقار مزيان.
2: ما خاصنيش هاد جاكلين تنتصر عليا وتفوز بالوليد.
4: دخلت عليك بالله اش عاجبكم في هاد خيتنا، هانتي من جهه وجاكلين من جهه وخطيبته من جهه اخرى، اش هاد السعودات عند هاد الراجل؟
2: هذاك راه اي وحده تعرفت عليه ما تكرهش تفوز به.
4: ماه ترو بون ترو كون.
2: ماشي المهم الجمال والشياكة الله يهديك،
4: حيت غادي يكون في يوم من الايام دكتور يقام له ويقعد.
2: حتى انت لما تنجح ان شاء الله تكون مهندس كبير ماشي هاد الشيء.
4: ما هو شنو بغيت نعرف علاش فضلتي عليا مثلا؟
2: رجعنا نغيرو عاوتاني.
4: انا بصراحه رجل عملي ومآمن بواحد الشعار عندنا في البلاد دائما كنقولوه، اللي درقك بخيط درقو بحيط.
2: دابا انت طلعتي الحيط بيني وبينك، ومع ذلك بيناتنا علاقه كبيره.
4: علاقه بيزنس معاملات، هاد المجال يمكن نفهم فيه احسن.
2: برافو برافو، اذا انا وباك من طينه وحده.
4: كيظهر لي هذا زمان المصالح قبل كل شيء. والعواطف لا مكان لها، او على الاقل عطله رسميه لاجل غير مسمى
2: حسب الظروف والاحوال.
4: ما جاوبتيش على سؤالي.
2: اش من سؤال؟
4: شنو عجبكم فيه؟
2: ما يمكن شيء نجاوب انا بالنيابه على جاكلين ونجوى.
4: مهم جاوبيني على نفسك.
2: اش كتعرف على صاحبك علال؟
4: شاب ظريف ولطيف، طيب القلب، ذكي، ولكن الطيبوبه ديالو كتخليه يكون ساذج في اغلب الاحيان. ما كيعرفش تحراميات، وهذا كيدل على انه مربي تربيه حسنه. هادشي اللي باين لي انا.
2: اضافه لكل هاد المحاسن اللي ذكرتي، اش كتعرف على باه؟
4: رجل لاباس عليه وما كيبخلش على ولده باي طلب.
2: وكان
4: وهادشي اللي عرفت، علال هو اللي كان قال لي.
2: اش قال لك؟
4: باه كان كيبيع ويشري في القيصريه، تاجر في الاتواب.
2: صافي
4: صافي. علاش
2: ما قال لك شي عنده مصنع ديال الثوب عصري؟
4: لا.
2: واراضي فلاحيه تقريبا في كل اقليم؟
4: لا.
2: وعمارات وديور في الشواطئ كيكريهم في الصيف؟
4: لا.
2: واسهم عديده في بعض الوطيلات؟
4: لا. اوه طلع يا مال،
2: زياده على الارصده اللي عنده هنا في فرنسا ويمكن حتى في اسبانيا.
4: وكيف حتى عرفتي على هذا الشيء مجموع؟
2: بحثت على راسي مزيان.
4: وباش غادي يفيدك هذا البحث وهذه الدراسه المعمقه؟ واش ناويه تقدمي اطروحه على بن علال او انت مندوبه مصلحه الضرائب؟
2: انا من هواه البحث عن المناجم، والسي علال من جب من الذهب الخالص.
4: وما حب الديار شغفنا قلبي، والعواطف الملتهبه ما كانت الا من اجل الذهب اللي في المنجم.
2: المستقبل الرائع يا عزيزي ما بقاش كيعتمد فقط على الشواهد. واش انا غلطه؟
4: ما كاينلاش نجاوبك انا، الايام بوحدها هي اللي قادره تجاوبك.
2: عندك الشك في نجاح الخطه اللي رسمت؟

0: واحد السلام عليكم.
1: وعليكم اهلا اهلا اهلا وسهلا بالحاج ابراهيم. ايوا طوالو رجليك وشرفتي المكان.
0: ما كاين لا اهلا ولا سهلا، خليني من المجاملات الخاويه، انا بصراحه طاير لي منك.
1: لا وها ودي واكلس كس بعد طلع النفس. اجي ادريس جيب لنا واحد البرده تاعي الله يرضي عليك.
0: بلاش
1: والله سيدي ما خصك.
0: سيدي بلا حلوف، راني طلبتو القواجي وراه ماجي في الطريق، وخا طاير لي منك الواجب ما كنساش.
1: ايه هو التوب الوافي ما يحافي. بغيت غير نعرف بعدا علاش طاير لك مني.
0: ياك من بعد هاد المشاكل ما عاودتيش شفتيني ولا طليتي عليا، شوف كيف بقيت صافي ملي دفنوه ما زاروه.
1: حاج ابراهيم قال نعم. يا ابن مولاي طمأنيت عليك حتى رجعتي لدارك بالسلامه والعافيه، وخرجتي من المشكل بحال الشعره من لا شيء، وخليتك بالسلامه عايش لي في تابات ونبات، وان شاء الله قبل ما تخلف ان شاء الله صبيان وبنات مع العروسه الجديده. ايوا جهدي عملتو.
0: ايوا خير كمل عليه وزورني ولو مره في الاسبوع.
1: بغيتك ترتاح لي مع راسك. اجي بعدا وعلاش اللي انت ما تسولش فيا؟ ولا انت صبحتي محجوز؟
0: اعوذ بالله، انا عتحررت وحسيت بالروح الشباب وعزيمه الشباب كتمشي في الدم فاروقي. لا لا لا، انا كنت حكم على راسي بالاعدام.
1: زمان ما ندمتي، ما فاق عليك حنين، ما تشوقتي للولاد.
0: سيدي ما خلات شي علاش نتفكرها، كان عارف بعض الرجال توفوا عليهم عيالاتهم وعاشوا على ذكرهم بقيه العمر كله، عمرهم ما فكروا يتزوجوا مره اخرى ولا قدروا ينساو اسباب الذكريات اللي عاشوها معهم. الله يا الحاج، واش كاين شي قط كيهرب من دار العرس؟ الجوجه الطيبه هي حسنات الدنيا اولا.
1: اياه اياه تماما، عندك الحق في هذه.
0: انت مثلا الحاج.
1: انا مالي انا؟
0: تقدر تفرط مثلا في ديك الكنز اللي عندك، ديك الجوهره الكريمه، ديك النقله الطيبه والاصل الحسن، مراتك الحاجه طم.
1: طبعا طبعا، تدفني ولا ندفنها، وكنتمنى نسبقها انا، هذا الحق.
0: ايوا سيدي، من هنا تعرف الفرق. اجاب الحاجه الطم لديك الياقوت اللي شربتني الحنطل وكرهتني في حياتي حتى وليت كنمشي ونطيح، كاع الامراض ديال الدنيا سلطت عليا.
1: ايوا ودابا بريتي؟
0: الحمد لله الحمد لله، نحمدو ونشكرو. انت شوف فيا وترني، كلشي كان عندي مفعفع مزنجر مدقدق فضل الاعصاب اللي كانت الشكوى بها لله كطلعوا لي. اين طانسيون هذا؟ وين السكر هذا؟ وين المصايب كحلا هذه؟ خليني ساكت، لا تفكرنيش لا يرجع كل شيء.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هالشي كله كنت كتعاني منه؟ ودابا وكان؟
0: وليت طويل في قفز ديال الدهب، مكبل لي يدين ورجلين بالسناسل ديال الحب والسعادة.
1: وليني عاوتاني مسجل ومقبل ياك.
0: خليني الله يخليك، ما كتخلينيش مسكينة نزق من حداها.
1: شكون هادي؟
0: الحروسة جديدة للا أمونة.
1: لالا أمونة؟ تبارك الله تبارك الله. إيوة
0: نضالي عليا بتعريقة مورا تعريقة، دير راس الحانوت إلا غير عطست أو كحبت كتخاف عليا مسكينة من السماء العليلة.
1: شكون هادي؟
0: الحروسة جديدة للا أمونة.
1: سعداتك. إيوة
0: بالحق، هاد الأيام كنحسب لي السكر والطنسي والعصاب يمكن غادي يرجعوا لي من جديد.
1: ياك ما خرجت النياب.
0: شكون هي اللي خرجت النياب؟
1: العروسة الجديدة للا أمونة.
0: لا لا لا لا، ماشي هي مسكينة، ماشي هي.
1: وشكون بالسلامة؟
0: لا الياقوت.
1: ياك
0: جمعت لي كاع داك الياقوت اللي عندها في الدار وصيفطتو لي عندي للدار.
1: الياقوت اللي فهمت فهمت، يعني داك الذهوبات اللي كنتي شاري لها وداك الجهر والمضمة رداتهم لك، زعما ما رداتش بيك.
0: الله يهديك، اش من ذهب ولا جهر ولا مضمات، صيفطات لي الوليدات بربعة، جوج ديال العزارة راسهم في السماء ورجليهم في الأرض، وجوج ديال البيرات البخل والعجز كيتسرع منهم فوق الوسط وفوق الحدود.
1: إيوا سي إبراهيم، وليداتك هادوك كاين شي حد كينكر ولادو؟
0: خطات العدوة وفكرت مليح، صيفطاتهم لي زعما يعيشوا معايا باش يزهقوا لي الحبل، قراتهم مزيان اش خصهم يعملوا باش يصيفطوني للدار ديما طاير بلا جناحين.
1: لا واه لا واه الحاج إبراهيم، وما ما ما تقلقش ما تبكيش، الله يهديك، يمكن غير توحشوك مساكن، وحتى انت ما بقيتيش كتسول فيهم لحقيت قال.
0: لا لا لا سيدي، لا اخويا لا، انا كنت كنصيفط لهم يجيو لعندي، وكانت في الاول كتمنعهم ظنات بها التصرف ديالها غادي تزطم وردها ونطلق الحميمة.
1: الحميمة؟
0: الحروسة جديدة لالا أمونة.
1: الساعة
0: منين؟ ملي ما نجحت لهاش الخطة ديالها وهي تجمعهم بربعة وصيفطتهم ليا في خطرة وحدة وحرمات عليهم يرجعوا عندها للدار. إيوا كيف جيتك؟
1: إيوا وليدات كبروا دابا بالسلامة والعافية وبعقلهم. حاول حاول حاول.
0: نحاول؟ أش من نوع ديال المحاولات؟ وهما جاوا من أجل مشروع معين.
1: أش من مشروع؟
0: يحمقوا لي الحبيبة ديالي، يخرجوا لها العقل.
1: الحبيبة ديالك؟
0: الحروسة جديدة لالا أمونة. واش انت معايا ولا مع جيراني؟
1: انا كنتصنت لك، انا كنتصنت وبلاتي بلاتي. ها مول القهوه ما جي وجايب معاه البرداتاي. تفضل زيد زيد. راودي راودي راودي لهنا اجيب. الله يرضي عليك جيتي في الوجبه.
2: انا عمي الحاج. صحه وراحه.
1: شكرا. تفضل هكا ولدي اشرب لك اتاي يا عم الحاج ونسى الهم ينساك.
0: ناري نساني الهم والله حتى نكتب لك النصف املاكي.
1: غير ينساك الهم تنساني حتى انا. كيف نسيتيني قبل ما يجيو لعندك ولادك؟ شوف شوف شوف شوف ادريس، شوف الناس اش بغاو.
0: ديالك لا يكون على شغلك.
1: خلينا من الهضره شربوا هاد الكاس ديال اتاي ونسرحوا انا وياك نمشيو لشي قهوه في الشاطئ اش دار لك ندوزوا فيها الوقيت.
0: ياك
1: انا النيترا عندي شي فقيقصات نديهم معايا ندوزوا بهم اتاي.
0: اسيدي ما قدوكش هاد الفقايص باش انا نشرب كاس كويلا نخرجوا من هنا.
1: ما قلتي عيب هو الاول.
3: على لا باز باز من اللي كيطيحوا عليك هاد الافكار.
4: ايوا غير سكت. انا حبست عليه الاولاد قلت ربما تكون عنده شي كويده رهيفه وقلب هشيش ويجي يطلب المسامحه وينفذ لي الطلبات ديالي. السعادة غير فيهم. هذيك المونيكا خطفات الراجل وسحرات ليه.
3: سحرات له كاع.
4: كتضل هي وما عند الشوافات وعند السحارات. هذا هو شغلهم. اللي شافهم ما كيكذبش اخويا.
3: ايوا وانتيا تصيفطي له الاولاد كلهم بربعه ما خفتيش؟
4: قريتهم عليك مزيان وحرتهم ما يعملوا غير بالساكوتي وحسي مسي السم البارد بلا دباز بلا غوات بلا فضايح.
3: السم البارد وخلاص ياك.
4: ايه ينغصوا على حياتها حتى تخرج من دارها كتجي عاد الله والبرستان الحماق وخبار هو يجيبوها الاخرين. ها هي وراكها في الوراك.
3: ايه قالوا الحيلة أفضل من العار.
4: إيوا لا ما خليته يندم على هذاك النهار اللي زغبوا راسه وناض كيجيب عليا الضرة.
3: أجي وإلا ما نجحتش هاد الخطة؟
4: ما تخافش هذه هي اللي غادي تجمع له الحساب.
3: غير ديك الجنية ديال الأحلام بوحدها تحمقها وتخرج لها العقل وهي كتبتسم وبراءة الأطفال في عينيها.
4: إيه ومنسيتي لك من بالك ديك المسيبي ما الخراد في دواء هاديك السم القاطع خرجات كتشبه الباها تذبح وتسلخ وتمسح فمها.
3: أما ذاك عبد المجيد عطيه غير الملزومة يدوخ ويطيح على الفراش 24 ساعة على 24 ساعة. الدنيا من جهته الله يربحك بها. غير هو وحده كان مخرج لباه العقل. لا قرايه لا صنعه لا يديك لا يخليك هم وتقلى ونزل على القلب.
4: ونسيتي البخل والعجز. الوحيد اللي خايفه منه يتقلب عليا حيت هو معقول بزاف وديها غير في قرايته ما كنظنش يمشي معايا في الخط اللي رسمت.
3: شكون؟ عبد الرؤوف.
4: وشكون من غيره؟ بالحق بكيت عليه وحكيت له التضحيات اللي ضحيت مع باه ورزقي اللي صرفت عليه. المهم كحلت له القلب من جهته وصيفته معمر.
3: ما تخافيش عليه لما خوته يسد الطرح هو يصلح ويحاول ينصح به ويفتح له عينيه إلا كانوا مغمضين وماشي بعيد يردوا الطريق المستقيم.
4: ايوانا عند الله. الله اللي ما خفات عليه خفيه.

0: والله الحاجة تما انتق بيا وصدقني، ما كاينش اللي خرج ليا على الوليدات والتربية ديالهم قدمهم لفشوش الكبير. وسير وسير.
1: ولا انت الحاج ابراهيم فين كنتي؟
0: كنت سيدي في ايام الكفاح.
1: ايام الكفاح؟ اش من كفاح؟ شنو كتقصد؟
0: باش نبني مستقبلي ومستقبل الوليدات. وخدمتنا راك كتعرفها، كتبغي الحداقه والفياق بكري والجري، واللي فرطي كرط.
1: يوم بعد
0: كنخرج مع الصباح في 6، وملي كنروح في الليل كنجبر الوليدات ناعسين. ما عرفتهم كيفاش كبروا، خلعوني، وإلا دويت أو تكلمت معاها كطليني.
1: المهم كانت هذيك أكبر غلطة، وجاء الوقت فاش تصلحها. ها هما الآن جاوا بين يديك، وبدل ما تخليهم ضدك وضد مراتك الجديدة، حاول تعمل العكس.
0: بحالاش الحاج؟ فهمني.
1: تقرب لهم بالعطف والحنان وبالشهوات، اللي تشها شي حاجة شريها له، ما تبخل عليهم بكادويات زوينين.
0: ياك نشريهم زعما؟
1: فتح لهم قلبك وخليهم يفتحوا لك قلوبهم. قنع مراتك الجديدة تصبر معاهم، وكثير شي لفستي للمخطط الياقوت اللي خصكم تعاونوا عليه باش تفشلوه. ولما تكسبهم في صفك توجههم ديك الساعة للمصلحة ديالهم، اللي مساعد يكمل قرايته يكملها، واللي مرادو يتعلم صنعة ساعدو يتعلمها. خليهم يعرفوا قيمة المستقبل وخطورته في نفس الوقت.
0: يا عبد الرؤوف الله يرضي عليه، ما عندي ما نقول. ذاك عبد المجيد اللي خرج عليا وعلى راسه.
1: خذوا غير بالخاطر وبيلوا المحاسن الكبيرة للحرفة ديالك. فهموا أنه خرج كيشبه لك وعنده نفس المواهب ديالك، وباللي في استطاعته إلى تبعك فريقك يتعلم الصنعة، وربما يولي حسن منك.
0: والله إلا عندك الحق، الدراري كيخصهم اللي يوجههم ولو بشوية ديال المبالغة باش يحسوا بقيمتهم في الحياة. الله الله إلا الحاج كنرتاح معاك، كتفوج لي على قلبي.
1: إوا كيظهر لي ندوزو هذا الجهد.
0: ايه قرصون. لا لا لا لا لا لا لا ما تخلص. طيب يا ودي، غير هاد النصائح ديالك جعلني نخلص عليك حتى لاخر الحياة.
1: ايوا سيدي له لك، كل نهار تلقاني هنا.
2: وي يالو. سي توا مون امور، كومون فاتو؟ تو مي مانك تو سي.
3: است كو تو ما ابلي اوجوردي؟
2: Non, moi? Mon dernier appel date de la semaine dernière? Il paraît que c'est Fatih qui t'a appelé.
3: Fatih? Non. La chaka hiya lati ittasalat bi. Tamaman. Qalu innaha tatahaddathu al-arabiyya. Wallahi laqad zalaltu ha'iran.
2: Isma, inna tilka al-fataa turidu an ta'bata bi'awatifina wa 'alaqatina. Arjuka ihtaris minha.
3: Tilka al-manhusa. La ukinnu laha adna ihtiram. ماذا تريد مني بالضبط؟ ماذا قالت لك أنت؟
2: كلام سخيف حول علاقتك مع ابنة عمك. أنا لم أهتم بترهاتها. المهم يا عزيزي، متى ستعود؟
3: بعد 10 أيام سأخبرك ليلة سفري، لأسعد برؤياك في المطار.
2: نعم سأنتظرك بكل شوق. إلى اللقاء. Au revoir mon chéri.
3: إلى اللقاء.
4: اش بغات عدنان فاتي هادي؟ نسينا الله، ما بيني وبينها والو ولا سقاني. بنادم فضولي، ويعلم الله دابا اش قالت ليها، اش من كتب. داكشي علاش دابا طلبات مني نحضي منها. وقالت لها على علاقتي بنجوى. هذا ما يكون غير علي هو اللي فتح اسراري لهاد فاتي، وهي بغات تلعب. فهمت فهمت. شحال دابا هذه في الساعة؟ ما يكونش في الدار دابا، فلي نعملو تليفون ونوقفو عند حدو.
5: علان إوا دوز خلاص، خليتينا كنتظروك. ونجوى بدات كتقلق، كي خصها تمشي لدارهم، كتعرف أمها.
4: صافي صافي، عملت غير واحد التليفون. نمشيو ولا لا نمشيو؟ وإن كان هاد الشاطئ ما كيسخا بيه.
5: شوف شوف شوف شوف ليه.
4: فين؟
5: تما ليه حدا دوك السيارات، دوك اللي واقفين حدا الكامبينغ.
4: يا لطيف يا لطيف، تحني تحني تحني ليشوفك.
5: لا مالي مالي، اش كاين؟ علاش غادي نتحنى؟
4: لا لا ترقي. واه واش مرادك تجبدي علينا شي مصيبه اخرى؟ ما قد

0: قام بتشخيص الأدوار الممثلون والممثلات
1: فاطمة بن مزيان،
0: نعيم المشرقي،
1: محمد أحمد البصري،
0: المحجوب الراجي،
1: رشيد الحرار،
0: صفية الزياني،
1: أحمد الناجي،
0: الشعبية العذراوي،
1: عبد الله العمراني،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد رشدي،
0: محمد خدي،
1: حسن مكية،
0: بشرى عوينتي.
1: إكرام
0: بالاشتراك مع
1: هنية الغاشي،
0: حميد زيان،
1: الحسين الحايل،
0: علي جمال. إلى اللقاء في حلقة جديدة من هذا المسلسل.

زارت لا تعقبنا وما الأشعارنا هذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

نحن الشريفية حطه عن قدري وتراه يسقط من لحاضي لعيوني وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة وترى الدنيا إذا تكلم معربا نال البصاحة باللسان البيني.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية

0: تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسح اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

بمحاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرى

كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. في فضاء تتلألأ فيه الحروف كنجوم هادية وتنبض فيه الكلمات حياة ومعنى، نفتح لكم نوافذ على جمال لغتنا العربية، لغة الضاد التي وسعت البيان واحتضنت الفكرة وصاغت وجدان الأمة عبر العصور. نقرئكم السلام مستمعين الكرام الأعزاء، سلام بحجم ما في قلوب الأنبياء من إيمان وأمان. أهلا بكم حيثما كنتم وأينما وجدتم في موعد جديد متجدد في الرحاب الأثيرية مع برنامجكم إشراقات لغوية، حيث نقتفي أثر الكلمة في رحلتها بين المعنى والدلالة، ونكتشف أسرار التعبير وروعة البيان في لحظات تجمع بين المتعة والفائدة وبين الذوق والمعرفة. لكم مستمعين فيها بصمة نقابلها لكم منا ببسمة.

ما هي قصة الحروف العربية؟ جواباً عن تساؤله انتقلنا المستمع الكريم إيهاب السموأل من دبي بالإمارات العربية المتحدة.

لا للحركات الفيزيائية للأصوات. على سبيل المثال، حرف الدال يعتبر حركة جوهرية مستقلة، وصورته الجامدة تعبر عن اندفاع الحركة بتدبير مقصود إلى جهة محددة وإلى أبعد مدى. هذا يعني أن الدال يدل على الحركة القوية والاندفاع باتجاه هدف محدد. وواصل المستمع الكريم إيهاب من الإمارات العربية المتحدة بعد معاني الحروف العربية مفصحا أن حرف الدال يدل على الاندفاع باتجاه مقصود، مثل كلمة در التي تعني أو در ودر التي تعني اندفاع الحليب من البقرة أو الناقة. وحرف الباء يدل على الانبثاق والظهور بعد غياب، مثل كلمة باب التي تعني موضع انبثاق الحركة. حرف الراء يدل على التكرار والإعادة، مثل كلمة دور التي تعني تكرار الحركة باتجاه محدد. ليختم بقوله: إن تفسيرات الحروف العربية تظهر في طريقة تكوين الكلمات والجمل، حيث يمكن أن تتغير المعاني بناء على ترتيب الحروف وتسلسلها. هذا يعني أن فهم معاني الحروف يمكن أن يساعد في فهم اللغة العربية بشكل أعمق.

0: ورود العمر تذبل بالتمني وتنمو بالتقى وبحسن ظني، ويزهو القلب بالخيرات دوما، ومن رود المحبة ذاك يجني. فإن طرق الأسى والحزن بابي أصدهما ببسماتي ويمني، أصدهما ولي رب عظيم بلطف منه يجلي الهم عني. فحلق يا فؤادي بابتهاج ودند للسعادة خير لحني. بهذا الاستهلال الذي تم انتقاؤه بدراية وعناية، ولج الأستاذ محمد سجدي من الجديدة محراب هذه الحلقة التي أكرمها للتقاسم مع المستمعين بتسجيل صوتي تضمن معلومات لغوية، هذا غيض من فيض ما جاء فيها.
1: موضوعنا اليوم من لطائف اللغة العربية العجيبة ومن رواعي إيجازها البليغ. تخيلوا معي بأربعة أحرف فقط تستطيع أن تطلب من إنسان أربعة أشياء عظيمة. نعم، أربعة أحرف، لكنها ليست كأي أحرف، بل هي أوامر كاملة تحمل معاني كبيرة في أقصر لفظ. لنبدأ بالحرف الأول، في. حرف واحد لكنه يحمل معنى الوفاء، كأنك تقول أوفي بوعدك والتزم بعهدك وكن صادقا في قولك وفعلك. إنه حرف يبني الثقة ويقيم أركان الأخلاق، فما أجمل أن يكون الإنسان وفيا، وما أعظم أن تختصر هذه القيمة في حرف واحد. ثم تقول عي، أي افهم واحفظ وكن واعيا، كأنك تدعو مخاطبك إلى اليقظة الفكرية وإلى إدراك ما يقال له. حرف صغير لكنه يفتح أبواب العلم ويشعل نور الفهم في العقول. وننتقل إلى حرف آخر وهو قي، أي احمي نفسك وصنها من كل سوء، كأن العربية تمنحك درعا في حرف. تأملوا هذا الجمال في التعبير، قي أنفسكم وأهليكم نارا، أمر عظيم بالحماية.

0: آية جاء في حرف واحد، ثم نصل إلى الحرف الرابع، لي، أي تولى أمرك وقم بمسؤوليتك وكن أهلا لما أوكل إليك. إنه حرف القيادة وحرف المبادرة، يدعوك إلى أن تكون فاعلا لا متقاعسا. أيها المستمعون الكرام، هنا نقف لحظة لنتأمل هذا الإبداع. أمر بالوفاء في حرف، وأمر بالوعي في حرف، وأمر بالحماية في حرف، وأمر بالمسؤولية في حرف. فأي لغة هذه التي تختصر المعاني العظيمة في أقل الحروف؟ إن السر في ذلك يعود إلى طبيعة هذه الأفعال، فهي أفعال في أصلها أطول لكنها معتلة، حذفت منها حروف العلة تخفيفا حتى لم يبق منها إلا جوهرها النقي، وكأن العربية تصفي الكلمة فتبقي على روحها وتستغني عن الزوائد. وهنا تتجلى حكمة بليغة، المعنى لا يقاس بطول اللفظ بل بعمق الدلالة. تخيلوا معي أن تطلب من إنسان أن يكون وفيا وفاهما وحذرا ومسؤولا، ثم تختصر كل ذلك في 4 أحرف فقط، في عي قي لي. إنها ليست مجرد حروف بل وصايا مختصرة، لو التزم بها الإنسان لصلحت دنياه واستقامت حياته. أيها الأحبة الأكارم، هذه هي العربية، لغة إذا تكلمت أدهشت، وإذا اختصرت أبلغت، وإذا تأملتها وجدت فيها من الأسرار ما لا ينقضي. فاحفظوا هذه الحروف ورددوها في حياتكم، في الوفاء، عي في الوعي، قي في الحماية، لي في تحمل المسؤولية. وإلى هنا أعزائي المستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الإشراقة اللغوية، وأترككم في حفظ الله ورعايته، بعد الشكر التام لطاقم البرنامج.
1: وكعادته بمشاركاته القيمة، شارك الأستاذ نور الدين اليعقوبي ضمن هذه الحصة الإذاعية بتسجيل صوتي نوع فيه بين إدراج المعلومات اللغوية والحديث عن نماذج أو عينات من الأمثال العربية، فلنستمع له في هذا التسجيل الصوتي.
2: لغة أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، كائن حي تحيا على ألسنة الناس ويحيا بها الناس أيضا، إذ إنها وسيلة التواصل بين البشرية جميعا، ولذلك أشبهت الهواء الذي لا غنى للإنسان عنه. ومن هنا تأتي هذا المقال أو يأتي هذا المقال بعنوان إشراقات لغوية، ونحن نسعى فيه جاهدين لتقديم فائدة لغوية في لغتنا العربية، لغة العلم والبيان. نستهل أعزائي المستمعين حديثنا بأول إشراقة من الإشراقات ليومنا هذا، وهي الفصل بين صفات الرزين والعاقل. فرزانة العقل التفكير الموزون والنضج والقدرة على اتخاذ قرارات صحيحة، وتعني أيضا الوقار والثبات، أي التريث والهدوء وعدم الانجرار وراء الانفعالات أو العواطف المفاجئة. ونقول غض البصر واللسان يترفع عن تتبع عيوب الناس ويتجنب الكلام الذي لا يليق، وهي صفات من صفات الرزين وصفات العاقل، وحكمته في المواقف يعرف من خلالها متى يصمت ومتى يتكلم ويرد بكلمة تداوي الجرح. الرزين والعاقل صفتان لمن يستطيع تحمل المسؤولية ويعتبر سندا لمن حوله ويبعث الأمانة وهو ساتر لعيوب الغير،

0: كما يعرف عنه الترفه عن السفاسف، حيث يتجاهل الأمور التافهة التي لا تستحق الخوض فيها، وهي أمور قد تضيع قيمة الإنسان إن أخذ بها. وقد ارتأيت أعزائي المستمعين تجسيد الفرق بين الرزين والعاقل باختصار شديد. فالرزين يشير أكثر إلى الثبات والوقار والوقوف عند حد العقل في الأمور، والعاقل يشير إلى رجاحة العقل والفطنة وحسن التصرف، وهما صفتان متلازمتان تكملان الشخصية القوية والمتزنة، حيث أن الرزانة هي ثمرة العقل الراجح. وفي الشعر ما يفيد ويغلي المعاني والدلالات، وينقلك من عالم الذات إلى عالم آخر، ينقلك من قوقعة التفكير في الذات وفي آلامها وآمالها إلى التفكير في الكون وفي العالم. وفي بيتنا الشعري أعلل النفس بالآمال، أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. فهذا البيت هو أشهر أبيات الحكمة للشاعر الطغرائي من قصيدته لامية العجم، يعبر فيه عن مواساة نفسه بالآمال وينتظر تحققها، مؤكدا أن الحياة تصبح ضيقة وصعبة لولا وجود مساحة من الأمل تخفف قسوتها وتوسعها. وهو دعوة للتفاؤل بالرغم من صروف الدهر. فالقائل هو مؤيد الدين الطغرائي، وتوفي عام 400 هجرية، وهو عميد ووزير وشاعر معروف بلامية العجم. والمعنى يصبر الشاعر نفسه بانتظار الآمال، ويرى أن فسحة الأمل هي الرفيق الذي يوسع ضيق الحياة. وفي البيت لم أرتد العيش والأيام مقبلة، فكيف أرضى وقد ولت على عجلي، معاني دالة على ذلك. والقصد من معناه أعلل النفس أي أسليها وأواسيها، وأرقبها أي أنتظر تحققها. وفسحة الأمل ساعته واتساعه والمساحة المتاحة للأمل. ولعل هذا البيت يعد دعوة للأمل، فكما يقال لولا الأمل ما أرضعت والدة ولدها. فيه من المعاني ما يرتبط ويربط الدلالة بالمقصد ولا ينتقل بعيدا عنها بأي حال من الأحوال.
1: ولأن البرنامج يفسح المجال لكل المستمعات والمستمعين، وإن لم يكونوا من ذوي الاختصاص على الأقل أن يكونوا مهتمين باللغة العربية، لذلك أحيي مشاركة المستمع الكريم عبد الرحمن موزون، وهو كهربائي من تنغير، فلنستمع لمساهمته ضمن هذا التسجيل الصوتي.
2: مستمعات ومستمعي برنامج سرقات الهوية، يسعدنا أن نشارك معكم في هذه الحلقة، شاكرا الأستاذ العهدي على إتاحته الفرصة للجميع. أنا مستمع منذ سنوات للبرنامج منذ كان عنوانه لغتنا الجميلة، أنا من أوفياء البرنامج الذي أستفيد منه في تحسين اللغات العربية. اسمي عبد الرحمن موزون من تنغير، أعمل تقني في الكهرباء، واخترت أن أشارك في هذه الحلقة بأصعب الجموع في اللغة العربية. طاووس طواويس، هدهد هداهيد، غراب غربان، جرو جراء، حرباء حرابي، مطرقة مطاريق، دلو دلاء، وإمبراطور أباطرة.
1: وعلى الفرق بين النبأ والخبر في القرآن واللغة، ركز الأستاذ عبد المجيد الرقراقي من الرباط في تسجيله الصوتي الذي بعث

0: للبرنامج ركز على الحديث عن موضوع الفروقات اللغوية، ولكن أساسا على الفرق بين لفظتي النبأ والخبر، فلنستمع إليه ضمن شريطه الذي وافى به البرنامج.
1: مشاهدي الكرام، الفروق في اللغة تعني الفروق بين معان تقاربت حتى أشكل الفرق بينها، نحو العلم والمعرفة والفطنة والذكاء والخطأ والغلط وغيرها كثير. نقف هنا حول الفرق بين النبأ والخبر في القرآن واللغة. الخبر هو الشيء الذي قد يخبر به الشخص، ولكن هناك علامات تشير إلى ذلك الخبر، أو ربما كان هذا الخبر الذي يقوله الشخص الذي أتى به معروف للآخرين، فقد قال تعالى في سورة النمل: سآتيكم منها بخبر. وذلك يعني أن هناك شك في ذلك الخبر، وهناك من سيذهب كي يتأكد من صحته، لذلك استخدم الله تعالى الخبر ولم يستخدم كلمة النبأ، والآيات كثيرة في ذلك. النبأ هو خبر لم يعرفه أحد من قبل، وهو خبر صادق لا يوجد فيه موضع شك. وقد جاءت كلمة نبأ في القرآن الكريم في عدة مواضع، حيث جاءت في سورة النبأ في قوله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وذلك يؤكد أن النبأ شيء عظيم أو خبر كبير. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالنبأ كما يقول أهل اللغة أهم من الخبر وأعظم منه، وفيه فائدة مهمة. قال تعالى: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وفي القرآن النبأ أهم من الخبر أيضا. قال تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. والنبأ في اللغة هو الظهور، وقد استعمل القرآن الكريم كلمة خبر مفردة في موطنين، في قصة موسى في قوله تعالى: قال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. وقوله سبحانه: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون.

هكذا نصل مستمعاتنا مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه الإشراقات التي حاولنا من خلالها أن نضيء جانبا من جمال لغتنا العربية وأن نعيد للكلمة بريقها في نفوسنا ووعينا، معتمدين على ما تفضلتم به، ممنونين تكرما لضمن أو لإغناء مضامين ومحتويات هذه الحلقة كعادتكم، وكعادتكن مشكورين ومشكورات، وافر الثناء لكم على طيب المتابعة وعلى وفائكم الذي يمنح للحرف معنى وللبرنامج روحا متجددة، إلى أن نلتقي بإذن المولى في إشراقات لغوية جديدة ومفيدة. تقبلوا من طاقم البرنامج أطيب التحايا، ودمتم أوفياء للغة بها نسمو ونرتقي وبها نعبر وبها نكون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في عونه ورعايته وصونه وعنايته.

محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية.

0: مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع.

0: إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
3: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. الدرس إن شاء الله هو أخصها لفضل الإنفاق في سبيل الله، مجالاته وفوائده عبر أثير محطة الداخل الجهوية. نبدأ إن شاء الله بفضل الإنفاق، ونتطرق إلى ذلك بما جاء في الكتاب والسنة. قول الله جل وعلا في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في آية أخرى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. هذا الحديث يحث على أن الصدقة تزيد في المال ولا تنقص منه. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، العفو أيضا هو من الإنفاق، لأن في آية في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. هذا العفو من الصدقة أيضا، أن الإنسان يكون يعفو عن زلات الناس، فهذا مثل الإنفاق في الفضل. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل، المتواضع أيضا لعباد الله يرفعه الله بذلك التواضع. وعن عمر بن سعيد أبي كبش أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. هذا اللي يعطيها الله المال والعلم، ويقال نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذا بأفضل العباد منازل، يعني هم ينقسمون إلى أربعة أقسام. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعملي فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا اللي ما عنده المال ولكن عنده العلم، ويتمنى أن يكون له المال لينفق في سبيل الله، والله جل وعلا مطلع على نيته ويعلم أن نيته صادقة، هذا يكون له أجر المنفق. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فيه في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. هذا اللي يعطيها الله المال وهو ما هو عارف كيف يؤدي حقوق هذا المال، لا يصل فيه رحمه، لا يؤدي الزكاة، هذا والعياذ بالله هو أخبث المنازل. ووعد الله المنفقين والمنفقات والذين

0: يطعمون الطعام لوجه الله تعالى بالأجر الكثير. يقول الله جل وعلا في سورة الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قواريرا من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذه الجوائز، هذه الكرامات التي تتلقى الملائكة بها أهل المطعمين الطعام في الجنة، هذا النوع من الإحسان والإكرام لا يوصف، لأنهم كانوا أصلا يطعمون الطعام لوجه الله تعالى، لا يريدون جاه ولا شكور ولا مدح ولا فخر، إنما يطعمون الفقراء والمساكين لوجه الله، وهذا الجزاء من جنس العمل. لكن الإكرام في الدنيا لا شك أنه زايل مهما طال، لكن إكرامهم هم في الجنة دائم لا يزول. وهذا الإطعام وهذا الإنفاق ينبغي أن يكون جزء منه سرا وجزء علانية. جزء سرا لأن يعود خبأ بعيد عن الرياء لا يعلمه إلا الله، وجزء يعود علانية لعل الناس يعني تقتدي بالشخص المنفق علانية، وهذا هو الأفضل، أن يكون بعض منه سرا وعلانية، ويكون أيضا مخصص لوجه الله تعالى. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص في النية والعمل هو أهم الأشياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج.

0: واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
1: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
2: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
4: اذاعه المملكه المغربيه في الداخل، تواصل على مدار الساعه.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: حديث المجلس العلمي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم على أثير إذاعة الداخل الجهوية. موضوعنا اليوم إن شاء الله سيكون حول السيرة النبوية باعتبارها مصدراً من مصادر تدبير الشأن العام، وذلك في إطار مشروع خطة تسديد التبليغ التي تهدف إلى ربط العبادة بثمراتها ليتحقق للمسلم الحياة الطيبة الموعودة في قوله تعالى: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فكما هو معلوم أن السيرة النبوية مصدر للعبادات والمعاملات وسائر الطاعات، وهي أيضا مصدر لتدبير الشأن العام. وسبق الحديث في دروس سابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استقر بالمدينة وشرع في تأسيس المجتمع على أركان ودعائم الشريعة الإسلامية، مبتدئا ذلك ببناء المسجد النبوي الجامع لأمر المسلمين، ثم الإخاء القائم على التكافل الاجتماعي وإذابة الفوارق بين أهل المدينة والوافدين عليهم ليغدوا أمة واحدة متآلفة، ثم كتابة الصحيفة الموحدة لأهل المدينة على أساس المواطنة الحقة على اختلاف أعراقهم وأديانهم. ثم كان من جملة ما شغل بال الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة تحرير اقتصاد المسلمين من المعاملات الجاهلية التي يتم فيها أكل أموال الناس بالباطل، أي في المعاملات الجاهلية. فأسس عليه الصلاة والسلام سوقا للناس تقوم هذه السوق على البر والصدق والسماحة والبيان وكل الأخلاق المتعلقة بالبيع والشراء وغيرهما من المعاملات. روى الإمام ابن ماجه في سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه فقال صلى الله عليه وسلم: ليس هذا لكم بسوق. ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم رجع إلى السوق فطاف فيه، رجع إلى السوق الأول أي سوق النبيط فطاف فيه، ثم قال: هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي، إني قد رأيت موضعا للسوق، أفلا تنظر إليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فقام معه حتى جاء موضع السوق، فلما رآه أعجبه وركضه برجله الشريفة، ثم قال: نعم سوقكم هذا، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. ونستفيد من هذا الحدث أمورا منها، أي هذه

والشراء حتى تكون موافقة للشرع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، أي كومة من طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني. فدل هذا الحديث النبوي الشريف على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالحسبة في هذا السوق بنفسه، وصحح للناس أخطاءهم، وعلمهم فقه المعاملات، أي فقه المعاملات من بينها البيع والشراء. فليس المقصود من إنشاء السوق مجرد توفير مكان للبيع والشراء، بل المقصود الأعظم إقامة سوق تقوم على الأخلاق وتبنى على الصدق والأمانة والوفاء. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم أهل السوق إلى مكارم الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي هذا توجيه نبوي إلى تحقيق الرضا بين المتبايعين، وصيانة الحقوق، وبناء المعاملات على الصدق والوضوح وطيب النفس. إن السوق مرآة أخلاق المجتمع، فإذا صلحت أخلاق أهله صلح حال السوق، وإذا فسدت أخلاق أهل السوق فسد السوق، وإذا غلب الصدق عمت البركة، وإذا شاع الغش نزعت الخيرات ومحقت البركات. ونستفيد كذلك مما تقدم أن المال من الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليها، وهي من صميم الشأن العام الذي تتولى الدولة تدبيره حفاظا على مصالح التجار والمستهلكين على السواء، وضمانا لتنقل الأموال بين الناس بالطرق المشروعة، بعيدا عن الربا، وبعيدا عن الغش، وبعيدا عن الخلابة، وكل بيع يقوم على البطلان والجهالة. كما نستفيد أن ضمان الجودة ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش في الأسواق من مسؤوليات الدولة، كما رأينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكل من تولى الحسبة في سوق المدينة بعده، كعمر بن الخطاب والشفاء أم عبد الرحمن بن عوف وصمراء بنت نهيك الأسدية وغيرهم. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن العاص بن أمية على سوق مكة. والحسبة من الولايات العامة التي هي من وظائف الدولة في الشأن العام، وهي القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوعية والقانون والزجر، بما يحقق العدل ويحفظ الحقوق للبائع والمشتري، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبهذا ندرك قيمة وجود الأخلاق في السوق، ووجوب صيانتها من المفاسد وحمايتها من الغش والغلول. قال تعالى: ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة. ويطلق الغلول على الخيانة في المال مطلقا. وهكذا أيها المستمعين والمستمعات، أرسى النبي صلى الله عليه وسلم دعائم السوق على معايير عدة، من بينها التضامن والتآلف والصدق والبركة والتعاون على البر والتقوى، وعلى أساس المساواة في الحقوق والواجبات، وعلى ضمان الاستقرار المادي والمعنوي، وعلى العدالة الاجتماعية واحترام الآخرين في أموالهم وتجارتهم. فعاش ذلك الجيل الفريد الذي يضرب به المثل الحياة الطيبة في جميع مرافق الحياة.

0: حياة بما فيها السوق وأشاعوا معانيها في العالمين، وليس ذلك ببعيد على من سلك نهجهم واستن بسنتهم. اللهم اجعلنا ممن سلك نهجهم واستن بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم الله أكبر الله أكبر

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

قد فلأنت من خلق الجمال وأشهد وإذا شدوت ناداك طيرا صادحا فلأنت من

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الأفاضل، الحمد لله جل وعلا أن هيأ لنا سبل التواصل عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية التي تواكب وتحرص على توعية المستمعين والمستمعات بكل ما يفيدهم في الدنيا والآخرة. وتزامناً مع مشروع خطة تسديد التبليغ التي أطلقها المجلس العلمي الأعلى من أجل إرساء مقومات الحياة الطيبة التي شرطها الإيمان والعمل الصالح، نلتقي وإياكم في هذا الدرس المبارك لنقف مع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده. سنقف مع خلق عظيم وعمل جليل من أعمال البر والخير، مع خلق من أخلاق المقربين، وسمة من سمات العابدين، وخصلة من خصال الفائزين، فيه خير للعباد ومنفعة للبلاد، وهو سبيل إلى تماسك المجتمع وتقدم الأمم، به تقبل الأعمال وتتحسن الأحوال، إنه خلق الإحسان. فالإحسان بكل بساطة هو الإتقان، وهو الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن ويقابله الإساءة. وحقيقته قد بينها الإمام ابن عاشر رحمه الله بقوله: وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. فمقام الإحسان مقام رفيع، فهو غاية مراد الطالبين ومنتهى قصد السالكين، وهو دليل على النبل واعتراف بالفضل وقيام بالواجب واحترام للمنعم، وهو ينبئ عن الصفاء. فالمحسن لا يؤذي أحداً، فإن آذاه أحداً عفا وصبر واحتسب وغفر وسمح. فمن أحسن مع الله أحسن مع الناس، ووجد في قلبه سهولة الإحسان إليهم، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والإحسان من أفضل منازل العبودية، بل هو حقيقتها ولبها وروحها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. ومن صور خلق الإحسان الإحسان في العبادة. أعظم شيء على المسلم أن يتقنه ويحسنه عبادته لربه، أن يأتي بها على الوجه المشروع دون زيادة ولا نقصان، بأن يتقن صلاته وزكاته وصيامه وحجه، أن يحسن في كل قول أو عمل يتقرب به إلى ربه سبحانه، والطريق إلى ذلك هو ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن سؤال جبريل عليه السلام حين سأله ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. من صور الإحسان الإحسان في القول، ما من كلام إلا وينبغي أن يكون طيباً حسناً مفيداً. قال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فواجب على المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب والقول الحسن، أن يستعمله فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه، وأن يمسكه عن كل قول سيء وقبيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صور الإحسان الإحسان في العمل، أمر الله سبحانه بالإحسان في العمل سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الحياة. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم.

0: ويحسنوها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، رواه الطبراني. ومن صور الإحسان الإحسان إلى الخلق، ما أجمل الإحسان وما أجمل أهله، فهو كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والمحسن محبوب عند الله وعند عباد الله أيضا، فالإحسان للخلق بحسن الخلق وصدق التعامل وبذل النصيحة وتفريج الكرب وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإرشاد التائه وتعليم الجاهل والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه العظيمة. من صور الإحسان أيضا الإحسان إلى الوالدين، وذلك ببرهما وطاعتهما في المعروف، بإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما، وأيضا بالدعاء والاستغفار لهما في حياتهما وبعد موتهما. أحسن إليهما بنظرة العين وبنبرة الصوت وابتسامة الوجه. احفظ فيهما وصية ربك، قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كذلك من صور الإحسان الإحسان للأقارب، وذلك ببرهم وصلتهم ورحمتهم والعطف عليهم وترك ما يسيء لهم. كذلك الإحسان للجار باحترامه وتوقيره، ببذل الخير له وكف الأذى عنه. كذلك الإحسان للأصحاب بحبهم ونصحهم والأخذ بأيديهم إلى كل خير ومنعهم من كل شر. كذلك الإحسان للخادم بصون كرامته واحترام شخصيته بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه. كذلك الإحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وحماية حقوقهم وتربيتهم وتأديبهم والإنفاق عليهم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. والإحسان له مجالات كثيرة، كالإحسان للمساكين والإحسان إلى ابن السبيل والمحتاج. ومن ثمرات الإحسان أيضا الإحسان أنه طريق إلى رحمة الله، قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان أيضا طريق إلى محبة الله، قال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان سبب في إحسان الله إلى عبده، قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يلهمنا السداد والصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

الكل وين هو بون مدلول والكل ليه وين هو بون الناس يلا تتمع للحال على مد حرص

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اسمو احمد؟ ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هاد الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسك باش درتي القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: واخدها تهنيها بكيبك يشمع واخدها تهنيها
1: ايديكم يلا

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب

0: ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من هذا البرنامج نصغي من خلالها إلى قصة جديدة تحكي انحدار الإنسان، نعم الإنسان، إلى الدرك الأسفل من الصلف وعدم الإدراك لمواطن الجمال حين توجد تحت أقدام الأمهات.

كان لأمي عين واحدة وقد كرهتها لأنها كانت تسبب لي الإحراج. كانت تعمل كطاهية في المدرسة التي أتعلم فيها كي تعيلني أنا اليتيم بعد فقد الوالد. أذكر أنها في يوم من الأيام، أي في المرحلة الابتدائية، جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج أمام كل الزملاء. كيف فكرت في هذا السلوك غير المقبول؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي وقع ما كنت أخشاه، فقد تنذر بي زملائي وعيروني بأمي العوراء ذات العين الواحدة. حينها تمنيت أن أدفن نفسي، بل أن تختفي أمي من حياتي تماما وأن أرتاح من هذه المصيبة. في اليوم الموالي واجهتها، نعم قلت وأنا أصرخ في وجهها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ لكن أمي لم تجب ولم ترد. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بمضمون كلامي لأني كنت غاضبا أشد الغضب. خيل إلي أنها ستحطم صورتي بين أترابي، وهذا يسيء إلي كثيرا. لم أبالي بمشاعرها ولا بما قد أكون تسببت فيه لها من ألم. كان علي أن أرحل عن محيطها، كيف ذلك؟ لم أجد إلا وسيلة الاجتهاد في دراستي، فحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة. كان ذلك حلمي الذي أبعدني بالمرة عن أمي وعينها العوراء. وفعلا ذهبت ودرست دون ملل أو كلل. كان الناس يسألون عن أهلي فأدعي أن لا أحد لي، مقطوع النسب، علني أرتاح من التفكير بويلات أمي. نجحت، تخرجت، تزوجت، انفتحت كل الأبواب الدنيوية أمامي، وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وفي يوم من الأيام أتت أمي لزيارتي دون إعلان أو سابق إخبار، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أي أولادي. وقفت عند باب الفيلا وأولادي يضحكون منها. صرخت بملء في: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. نعم طردتها ونهرتها. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو. واختفت وتوارت عن الأنظار. وبعد سنة وصلتني رسالة من إدارة المؤسسة التعليمية التي كنت أدرس بها، تدعوني للقاء عام

يجمع شمل قدماء التلاميذ والمدرسين بهذه المدرسة. فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل، وبعد الحفل الكبير الذي كان رائعاً فكرت أن أزور بيتي القديم من باب الفضول فقط. هناك أخبرني الجيران أن أمي ماتت، أي نعم، لكني لم أذرف ولو دمعة واحدة. سلموني رسالة من أمي، فتحتها بتوتر شديد. ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كم كنت سعيدة حين علمت أنك ستأتي للحفل المدرسي، لكني قد لا أستطيع الحضور من شدة مرضي، ولن أقدر على رؤية فلدة كبدي. آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك، لكن هل تعلم وأنت صغير أنك تعرضت لحادث وفقدت إحدى عينيك آنئذ؟ وكأي أم تتنفس حب ابنها الوحيد، لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني. وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم كله بعيني. مع حبي ووفائي، التوقيع أمك. مستمعي الأفاضل، هذا التوقيع اللازم الذي لا يمكن أن تسقطه الأم عن ابنها ولا الأب عن ابنه، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد يسقطه الابن عن أمه أو عن أبيه تيها وجهلا وصلفا وضلالا ونكرانا لسنة الله في خلقه، وتناسيا لصوت الحبيب. أمك أمك أمك أمك، الصوت الخالد الذي علم البشرية أن الجنة تحت أقدام الأمهات، أولئك الذين جعلت أبواب الجنة مرصودة برضاهن. لكن التساؤل الأهم هو، لماذا انقلبت صورة الجمال الحقيقية فتنقلب معها المعادلات؟ لماذا يصر هذا الإنسان على السير ضد تيار سنة الله في خلقه؟ إن الإحسان هاهنا هو الجمال، ورضا الله هو الجلال. وبالوالدين إحسانا.

0: أخي المستمع، أختي المستمعة، لا يهمنا هنا التعرف مرة أخرى على بطل القصة. نعم، لأن اللوحة ها هنا يختلط فيها الجلال بالجمال، ولا يظهر الخيط الرفيع بينهما كمحدد إلا عندما تصفو النفوس وتعود إلى خلف، تحاسب نفسها بنفسها، تستبصر كثيرا من التصرفات التلبيسية التي تهوي بنا إلى مغاور الضياع والتيه، نستحيل عندها إلى مخلوقات تجردت من كل مقومات التمييز القلبي، إلى أن تدركنا رحمة الله التي توقد فينا مجسات الرجعة الصادقة إلى الله قلبا وفكرا وعلما وعملا. وفي الأخير، يا الله اعف عن نفوسنا أيان كانت غافلة، يا الله ردنا نبصر أيان زاغ منا البصر، يا الله علمنا أن نرى كل اللحظات بقلوب طاهرة البصر، يا الله أنر سبل الإدراك بفوانيس الجمال، وبلغنا الجلال هناك متى كان وأينما كان. وكل موعظة وأنتم بألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال.

الإنسانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: المباشر لرئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوة.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيث القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسرية تامة، ام الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. ايوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي باش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام. الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
4: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
5: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

يده فدو سعة ودو حرج فلرب تماقض المحيا ببحور الموج من اللجج.

فعلى مركوزتها فعوجي شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله إجا فعلى مركوزتها فعوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي وإذا

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن المرضية لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن

يقدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي.

0: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: صحتنا.
2: أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة هذا اليوم من برنامج صحتنا، والذي نتمنى أن تقضوا معنا من خلاله أسعد وأمتع الأوقات.

موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الصحة النفسية. مستمعينا الكرام، تعد الصحة النفسية جزءا لا يتجزأ من صحة الإنسان، فهي حالة الاستقرار النفسي والعاطفي والاجتماعي التي تمكن الفرد من مجابهة ضغوط الحياة والقدرة على التعلم والعمل بشكل جيد، كما أنها تؤثر على مجالات الحياة المختلفة من اتخاذ القرارات وبناء العلاقات.

وتشكيل عالمنا والمساهمة في تطوير مجتمعنا، ولا يقتصر الأمر فقط على ذلك فحسب، بل تنعكس أيضا الصحة النفسية على صحة الفرد الجسدية، فالعلاقة بين العقل والبدن هي علاقة وثيقة. وتتأثر صحتنا النفسية بالعديد من العوامل، من الضغوط الحياتية والظروف الاجتماعية والاقتصادية حتى أحداث الطفولة المبكرة، فحالها كحال أجهزة الجسم تتعب وتمرض وتحتاج للاعتناء والعلاج لتجنب ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على مشاعر الفرد وأفكاره وسلوكه، بل حتى حياته. وتتسم اضطرابات الصحة النفسية بعلامات مبكرة لا ينبغي تجاهلها، ويلزم طلب العون دون خجل، فالمرض النفسي ليس وصمة عار. ومن هذا المنطلق نقدم لكم هذه الطرق التي ستساعدنا في الحفاظ عليها ومؤشرات اعتلالها والأمراض النفسية وطرق علاجها أيضا والوقاية منها، أملا منا في أن ينعم الجميع بسلام نفسي وحياة هادئة. يمكن أن تؤثر الصحة النفسية على الحياة اليومية للبشر، لأنها تنعكس على علاقاتهم وصحتهم الجسدية. فعندما يتعلق الأمر بكيفية تفكير الناس وتصرفهم وشعورهم، يستخدم مصطلح السلامة العقلية للإشارة إلى عدم وجود اضطرابات نفسية لديهم. كما يمكن أن تنعكس الأدوار حيث تكون علاقات البشر والعوامل المحيطة بهم، بالإضافة إلى مدى صحتهم الجسدية والروابط الشخصية، سببا في وجود اضطرابات في الصحة العقلية أو زيادة تأثير المشاكل النفسية في حال وجودها مسبقا. يمكن الاهتمام بالصحة النفسية والحفاظ على سلامتها والوصول إلى التوازن من خلال التنسيق بين فعل الأمور التي نفضلها وبين المسؤوليات المترتبة علينا لتحقيق المرونة النفسية للتمكن من الاستمتاع في الحياة. لذلك أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يجب علينا تجنب بعض الأمور السلبية مثل التوتر والضغط، لأنها تؤثر سلبا على الصحة النفسية، كما أن معظم الاضطرابات النفسية يكون لها ارتباط مع مشاكل جسدية. وهذه بعض الطرق لتحسين الصحة النفسية وزيادة الإيجابية، وبعض النصائح أيضا للحفاظ على الصحة النفسية للأطفال والبالغين، بالإضافة إلى عدة طرق لتجنب الإصابة بالمشاكل النفسية والعقلية. هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها علاج العديد من المشاكل التي تصيب الصحة النفسية، كما أنها أثبتت نجاحها في حالات مختلفة مثل التوتر النفسي والاكتئاب، وهنا نذكر بعض هذه الطرق. أول هذه الطرق بطبيعة الحال هو التواصل المستمر مع الآخرين، حيث يعد بناء العلاقات الجيدة مع الآخرين مهم جدا للصحة النفسية والعقلية، وينمي أيضا من القدرة على التواصل بشكل جيد، وله دور مهم فيما يلي. أنه يساعد في بناء الشعور بالانتماء ويعزز من تقدير الذات. يتيح فرصة جيدة لتبادل الخبرات الإيجابية وتطويرها. كما أن التواصل المستمر مع الآخرين أيضا يقدم الدعم العاطفي ويحسن الصحة النفسية ويقوي الروابط الاجتماعية.
من بين الطرق أيضا التي تساعدك في بناء صحة نفسية جيدة هو ممارسة الرياضة. مستمعي الكرام، تعد ممارسة النشاطات البدنية من أهم الطرق لتحسين الصحة النفسية، فهي مفيدة جدا للصحة بشكل عام، ولها دور مهم في تحسين الحالة النفسية، لأنها تساعد في التخلص من المشاعر السلبية بشكل كبير، كما أنها تفيد أيضا هي الأخرى فيما يلي. تعزز من احترام الذات وتزيد ثقة بالنفس، وتساعد أيضا على تحديد الأهداف وتحقيقها، وتساهم في تحسين المزاج. تعزز من احترام الذات وتزيد ثقة بالنفس وتساعد أيضا على تحديد الأهداف وتحقيقها وتساهم في تحسين المزاج. وتحدث تغييرات كيميائية في الدماغ وتقلل من القلق النفسي. من بين أيضا الأمور الإيجابية التي تساعد في تحسين الصحة النفسية هو تعلم مهارات جديدة. يحتاج الإنسان إلى العديد من الطرق لتحسين الصحة النفسية وتطوير المهارات، له دور كبير أيضا في حدوث ذلك، حتى وإن كان الوقت الذي يمتلكه غير كاف، حيث أنه من المهم في تحسين الحالة. يحتاج الإنسان إلى العديد من الطرق لتحسين الصحة النفسية وتطوير المهارات، له دور كبير في حدوث ذلك، حتى وإن كان الوقت الذي يمتلكه غير كاف، حيث أنه مهم في تحسين الحالة النفسية وتقليل احتمال الإصابة بالمرض النفسي، وذلك من خلال زيادة القدرات بشكل عام، وتطوير الجانب الشخصي، وتعزيز الإحساس بالمسؤولية، وتقدير قيمة الوقت، وأيضا إتاحة فرص أكثر للتواصل مع الآخرين. بين الطرق الإيجابية أيضا لتحسين الصحة النفسية هو تقديم المساعدة والعطاء للآخرين. حيث يعد التعامل مع الآخرين بلطف وتقديم المساعدة لهم من الأمور التي تتوافق مع الفطرة البشرية، كما أن لها أبعاد جيدة على المستوى الشخصي وحتى على مستوى المجتمع ككل، ومن أثرها على الصحة النفسية نذكر الآتي: خلق مشاعر إيجابية مع الإحساس بالرضا، تعزيز القدرة على العطاء وإظهار الاحترام للغير والمساعدة في تكوين علاقات جيدة وقوية، من بين أيضا الطرق الإيجابية لتحسين الصحة النفسية الاهتمام بالوقت الحالي. فمن الطبيعي أعزائي المستمعين أن يفكر الإنسان بالمستقبل، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يسبب ذلك التوتر الزائد، وربما يصل إلى مراحل أكثر تعقيدا، لذلك ينصح بعدة طرق لتحسين الصحة النفسية، مثل إعطاء اهتمام أكثر بالوقت الحالي الذي يعيشه الإنسان، سواء كان متعلقا بمشاعره أو الأحداث التي تحصل معه أو العالم من حوله. لأن الاهتمام باللحظة الحالية يؤدي إلى تحسين الصحة النفسية، ويسمى هذا التصرف بالوعي أو اليقظة، وله دور مهم في الاستمتاع بالحياة وفهم الإنسان لنفسه بشكل أدق، والتعامل مع التحديات التي تواجهه بشكل إيجابي، وتجعله يدرك الأحداث التي تجري من حوله بشكل أفضل. وهذه بعض النصائح لتحسين الصحة النفسية.

هناك العديد من العادات والنشاطات التي من شأنها دعم الصحة النفسية وتحسينها، نذكر منها: تخصيص وقت كل يوم للبقاء مع العائلة مثل تناول الطعام أو الحديث معهم. الخروج مع الأصدقاء الذين لم يتم رؤيتهم منذ فترة بعيدة. الابتعاد عن التلفاز والخروج للتعامل مع الآخرين أو أداء نشاط معين. القيام بأعمال تطوعية لأي مستشفى أو مجموعة مجتمعية. إذا كان الشخص يعاني من إعاقة أو حالة صحية طويلة الأمد، فيجب تعلم ممارسة نشاط رغم الإعاقة. تعلم كيفية ركوب الدراجات أو البدء في السباحة أو ممارسة أي نوع من الرياضة. تحمل مسؤولية جديدة في العمل أو المنزل وتطوير مهارات التواصل. التسجيل في دورات أو تحصيل شهادة علمية أو تعلم لغة جديدة. وهذه أيضا بعض النصائح التي تعزز صحة الأطفال النفسية. الصحة النفسية للأطفال هي الطريقة التي يفكرون ويشعرون بها تجاه العالم من حولهم، فهي تؤثر على كيفية تعاملهم مع تحديات الحياة وضغوطها. وهنا نذكر بعض الطرق لتحسين الصحة النفسية عند الأطفال وبعض النصائح أيضا التي تفيد في ذلك. جعل الأطفال يشعرون بالسعادة والإيجابية تجاه أنفسهم والثناء عليهم. التعامل معهم بلطف وتعليمهم أن يكونوا لطفاء مع أنفسهم خلال الأوقات الصعبة. دعم الأطفال للتمسك وعدم اليأس عندما لا تسير الأمور بالطريقة التي يتوقعونها. مساعدتهم أيضا على الاستمتاع بالحياة وتوفير احتياجاتهم. وتوفير التعليم أيضا للأطفال الجيد وتطوير مهاراتهم باستمرار. تحفيز الأطفال أيضا على التعايش مع العائلة والأصدقاء ليتمكنوا من تحسين علاقاتهم. وأخيرا إدارة طريقة تعاملهم مع مشاعر الحزن أو الغضب ومساعدتهم في تخطيها وتحفيزهم أيضا على تجربة أشياء جديدة أو صعبة لزيادة قدراتهم.

0: ولم يبقى لنا أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات إلا أن نودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. حتى ذلك ملحين لكم منا أطيب وأزكى التحايا والمنى لكم تحيات دوشة بكار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.
1: صحتنا فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمد راسك اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. نزل الخط المباشر قانون الواجب وورقتها واش ديتها وبلا شوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: أوكي أوكي، everything is okay. باركة ما تشكي.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3.

0: حتى النيابة العامة خدوا حقهم وبالقانون. أنت تصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيث القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قانون الواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة. هنا الداخلة، إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الدكالي. ومما جاء في هذه البرقية، فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الدكالي، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. مثل وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة أمس السبت بجيبوتي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله في مراسم تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جيلة. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى جيبوتي إلى جانب العديد من الشخصيات الأخرى، أدى السيد عمر جيلة اليمين الدستوري رئيسا لجمهورية جيبوتي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر 2026، وتبعا للقاء المنعقد يوم الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوفي لفتيت لقاء ثانيا صبيحة أمس السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرست إعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. رياضيا، تغلب الوداد الرياضي على نظيره الرجاء بهدف للا شيء في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي. وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب جوزيف باكاسو في الدقيقة 39. إلى اللقاء.
3: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من منطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، كما يرتقب أن تكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بمنطقة طنجة والريف الغربي، حيث هناك فرصة لنزول بعض الأمطار الخفيفة محليا، وستظهر بعض السحب المنخفضة والتي ستكون مرفوقة بضباب خفيف على السهول الشمالية والوسطى خلال الصباح والليل، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح معتدلة فوق الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 4 و8 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 14 و17 درجة بأقصى جنوب البلاد، وبين 8 و14 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع فوق معظم أنحاء المملكة. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وجنوب كابسيم، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال كابسيم.
4: مع الشباب
3: برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد عهدي، في الإشراف على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيم بدار. مستمعاتنا مستمعين الكرام، سلام الله عليكم. في إطار سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة للتعريف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة الدخلة وادي الذهب، وطبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوي للتربية والتكوين لجهة الدخلة وادي الذهب، وانطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية في دعم هذه المبادرة التي تساهم في خلق توعية في مجال التوجيه نظرا لأهميته. إذن في هذا السياق كيسعدني كثير مستمعتنا مستمعين الكرام أن أستضيف ضمن هذه الحلقة مؤسستين جامعيتين تابعتين لجامعة ابن زهر، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخل المعروفة اختصارا لينسجي، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخل المعروفة اختصارا بلستي، وهما مؤسستان قاطرتان للتنمية بجهتنا، وأيضا من المؤسسات الجامعية الهامة ذات الاستقطاب المحدود، أن عدد المقاعد البيداغوجية كتكون محدودة. سيتم الحديث في معرض الحوار عن هذه المسألة وقضايا أخرى أكيد تهم الأسر، وبالمناسبة فهذه السلسلة أيضا تهم الأسر بجهتنا بإقليم وادي الذهب وأسرد، لأنها كتعني المستقبل ديال ما بعد البكالوريا لأولادنا أمنتنا. باسمكم مستمعين الأفاضل أرحب بالأستاذ الباحث الجامعي حسين سلام، مدير مساعد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة. مرحبا بك سي الحسين.
4: شكرا أستاذي أحمد العهدي، مرحبا بمستمعيك الكرام.
3: نعم.
4: شكرا للاستضافة.
3: طيب بنفس الحرارة مستمعينا كنحيي حضور عثمان حيتومي، تكنيسيا انفورماتيك، تقني معلوميات في المدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة. مرحبا بك سي عثمان.
5: شكرا جزيلا سي العهدي، شرف لي ان شاء الله.
3: ان شاء الله. طيب حتى نقرب المستمعات والمستمعين أكثر، نطلب من ضيفي الكريمين أن كل واحد يعطينا تعريف موجز مركز بالمؤسسة اللي كيمثل في هذا اللقاء الأثيري المباشر، خاصة على مستوى شنهي أهداف التكوين، شنهي التخصصات المتاحة، أجال التسجيل، شنهي مباريات الولوج، ومدة الدراسة والأفاق الدراسية والمهنية، وأيضا دماج الخريجين. إذن نبدأ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، هي مدرسة تنتمي إلى شبكة وطنية تم إحداثها في بداية التسعينات لمال أهميتين، من مواكبتها للاقتصاد على مستوى التدبير والتجارة. وبخصوص مدينة الدخلة وجهة الدخلة والذهب، فقد تم وضع الحجر الأساسي بهذه المدينة في سنة 2014، واستكملت الأشغال سنة 2016.
3: إذن دابا عرفت التخرج من فوج
4: الفوج السادس، حنا دابا نكون في الفوج السابع إن شاء الله.
3: إن شاء الله. نعم.
4: 2016 كانت بداية التأسيس، كانت بداية الانطلاق في الأعمال سنة 2016-2017. كان الفوج الأول تقريبا كان عدد الذين التحقوا بالدخلة آنذاك 90 طالب، كانت البداية محتشمة من شيء ما. إذن كانت الأهداف التي من أجلها وضعت هذه المدرسة، جاءت لأن مدينة الدخلة وجهة الدخلة هي مدينة اقتصادية، ستكون لها سوف تصبح قطبا اقتصاديا
3: صحيح، وستحتاج لأطر قارة من أولاد ومنات المنطقة
4: تماما تماما، لأن حينما تحدثوا عن الداخلان تحدثوا عن في بداية 2016 أو بداية العشرية الأولى، هناك اقتصاد ضعيف نسبيا لأن مدينة صغيرة الحجم، لكن يراد لها أن تكون قطبا اقتصاديا من حجم مدينة طنجة. فلذلك من
3: بخصوص مع الميناء الداخل الأطلسي
4: تماما، أن ترى مثلا مدينة في 2016 هناك ناتج محلي إجمالي للمدينة للفرد تقريبا 70,000 درهم سنويا. اليوم الناتج المحلي الإجمالي للفرد هي 89,000 درهم، والداخل هي المدينة الوحيدة التي عرفت سنة 2023 أكبر نمو اقتصادي هو 10%، وهذا نمو كبير. مع العلم أنها من المدن التي تتربع على مستوى نمو اقتصادي كبير وتنافس جهات كبرى كمدينة الدار البيضاء والرباط رغم حجم اقتصادها. وهذا إن كان يدل على شيء فإنما يدل على وتيرة التي عرفتها هذه المدينة في اتساع وفي أيضا اقتصادها. ومع 2016-2017 والاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على هذه الأقاليم عرفت قفزة اقتصادية كبرى، ربما يمكن حتى أن ذلك حتى لا نخرج الموضوع ونعود. ولذلك تم اختيار لكل أقاليم الجنوبية وحدة جامعية، وكان من نصيب من الدخلان لما لها من موقع جيو استراتيجي ولما وضعتها الدولة في في في خريطة الاقتصاد أن تكون هي قاطرة لاقتصاد على المستوى الإفريقي.
3: والجميل سي الحسين عذرا حيت كان واحد المعطى تاريخي قليل اللي كيعرفوه باش تعرف بأن كانت الإرادة قوية من جامعة بنزور أن الداخلة تكون فيها هاد المدرسة، وأنها بدأت في البداية في مدرسة ابتدائية باش تأمن أن ديك الإرادة تحقق على أرض الواقع. واليوم نحن بصدد واحد المنشأة ما شاء الله، كبناية معمارية بيئية بجمالية بمجالات
4: تماماً.
3: خضراء، من يزور اليوم مدرسة الوطنية للتجارة وتسير بالدخلة لا يمكن إلا أن يفتخر بهذه الأيقونة المعرفية، الأيقونة العمرانية وأيضا الأيقونة المعرفية، لأن فيها شعب ديال المستقبل في جهتنا.
4: ربما كان من الأقدار أن الدخلة وجدت في موقع رغم أنها في مدينة الصحراء، لكن موقعها يزينها ويجعلها موقع استراتيجي بامتياز، لأن هي بوابة على إفريقيا
3: تماماً.
4: وربما هذا موقع في اتجاه الأمريكي ثم تجاور الجزر الكناري، وهذا الموقع سيجعلها في الصدارة على مستوى الجنوب جنوب، وأيضا رسم مع في إطار علاقات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الموقع يجعلها تفرض نفسها كبلد ضروري أن ينهض، نرى المغرب زعما أن يساير الاقتصاد وأن مع الجوار ومع البلدان الإفريقية.
3: وما يزكي يجب أننا بصدد منظومة استثمارية قوية
4: كبرى في هذا السياق. نعم. في هذا السياق وجاءت المدرسة، إذن كانت محدودة أنها أن تكون مدرسة وطنية للتجارة والتسيير، ولم تكن مدرسة، مع العلم أن مجموع المدارس على المستوى الوطني 12، إذن لم تكن المدرسة موجودة في كل المدن المغربية بل فقط

0: تم اغتيال المدن الكبرى مثلا مدينه اغادير، مدينه قنيطره، لم تكن ايضا في الرباط، بل في قنيطره، لان قنيطره هي مدينه اقتصاديه.
1: اذا هذا امتياز حقيقي،
0: كل مدن التي توجد فيها المدرسه هي مدن اقتصاديه بامتياز، في الدار البيضاء، في مثلا تكون في مكناس، الا مؤخرا بعد الدخله كانت في طنجة لأن مدينة اقتصادية، كانت في الدار البيضاء مدينة اقتصادية، كانت في فاس لأن أيضا مدينة اقتصادية، كانت في أكادير. إذن المدن التي تم اختيار والإشارة أن جاءت هي العاشرة، يعني بعدها تم استحداث 9 مؤسسات وجاءت العاشرة، وكل المدن التي تم استحداثها فيها هي مدن اقتصادية بامتياز. إذن هذا يدل على أن أريد للدخلة، وإن كان اقتصاد ضعيف اليوم لكن أريد أن يكون اقتصاد كبير من حجم طنجة، كما كانت سابقا طنجة مدينة صغيرة في الثمانينات وأصبحت اليوم. أنا أرى أن مستقبل الدخلة من هنا 2030 ستكون مدينة من حجم طنجة.
1: إذن طيب، بالنسبة للمؤسسة من يليجها؟ شنو هي بعض الشعب التي تستقبل؟ إذا كانت معلومة
0: تماما، إذن من مدرسة وطنية 1990 على غير المدارس الأخرى يحكمها نظام داخلي وضعته الشبكة، فهي مستقلة نسبيا. يعني الشبكة هي التي تسير المدرسة، بالتالي هي على غير كل مدارس يكون الولوج انتقائيا، فهي المدارس التي يتم ولوجها بشكل انتقائي، فالنظام الذي يحكم المدارس على المستوى الوطني يحكم أيضا مدينة الدخلة. فلذلك يجب أن نفهم المسألة، إذا أراد الطلبة والداخلة ورجال الداخلة والذهاب ولوج مدرسة يجب أن نرقى بالمستوى المعرفي،
1: الرفع من المستوى المعرفي،
0: لأن المدرسة تعيش تنافسا مع جميع المدارس على المستوى الوطني وأيضا مع
1: المدارس. وتريد أن تؤمن أطر للمستقبل في المستوى الرفيع،
0: كفاءة عليا. وأصلا لهذا الغرض تم تأسيس هذه الشبكة لتأمين كفاءات مهنية وتقنية موجهة في التدبير والتسيير واللوجستيك.
1: تماما.
0: فالولوج ولوج كباقي المدارس يجب أن نرجع للمستوى، ولا هناك انتقاء لمستوى الملف التقيت، لكن تقريبا يعتمد على معادلة بسيطة جدا. نأخذ امتحان الجهوي مضروب 0.25 ونأخذ الامتحان الوطني مضروب 0.75، يعني تنعتمد 75% من نقطة الامتحان الوطني بدون أخذ اعتبار نقاط المراقبة المستمرة. إذا نقول مثلا العتبة في المدرسة الوطنية 12 بالنسبة للاقتصاد، ف12 بهذا الحساب
1: تستخرج
0: من هذه المعادلة البسيطة، ماشي لنا شحال مرة
1: تشكل
0: طلبات يقول لك 13 وما تخديتش وتخدا واحد اخر
1: لأنه طريقة الاحتساب
0: تماما، لأن اخترت جاب 12 بحكم اللي في الوطني خدمه، وربما المراقب ما كانش محدود ما خماش.
1: وفي الوطني عادة كتكون ديك المواد الأساسية ديال
0: الشعب تماما. وبعد المرة تكون الطالب خدم وقع في امتحان، ما كانش محدود.
1: والمدة ديال الدراسة
0: غير واحد الإشارة ما ننساهاش، بالنسبة للعتبة شعبة الاقتصاد وشعبة المحاسبة تقريبا 12 بحكم هذه المدرسة موجهة لهم.
1: صحيح.
0: بالنسبة لشعبة الفيزياء وشعبة الحياة والأرض فتقريبا 15 74 73، كل 14 75، كل مرة على حسب العرض، على حسب الطلب ديال الطلبة كل سنة، التلاميذ كل سنة ديال البكالوريا، على حسب الأعداد اللي عندهم. ثم بالنسبة للمات تقريبا تكون هو 13 14 شعبة الرياضيات. إذن هذه تقريبا هذه العتبة تقريبا التي نعتمدها سنويا، تتغير بشكل طفيف.
1: وحتى الأعداد التي يتم قبولها كتكون محددة،
0: تكون محدودة مثلا بين تتراوح بين 200 250، لأن العدد يحدد الوزارة. صحيح. كل سنة.
1: نعم كل سنة كيكون. إذن شكرا. طيب سي عثمان، بالنسبة للمدرسة العليا للتكنولوجيا أيضا هي واحد المفخرة جامعية في مدينتنا أن تتوفر على هذه المؤسسة، ما كرهتش أنك تقرب المستمعات والمستمعين من تعطينا بطاقة تعريفية عن هذه المؤسسة، من تستقبل، كيف تستقبل، أي حاجة تتعلق بها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمدرسة العليا للتكنولوجيا بدأت في الداخلة سنة 2021-2022، حيث انتقل عدد الطلبة آنذاك من ما يقارب 180 طالب إلى ما يقارب 1000 طالب بحلول سنة 2026، وانتقل عدد الشعب آنذاك من 4 شعب إلى تخص الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا إلى 8 شعب بحلول

0: اليوم للدبلوم الجامعي للتكنولوجيا مع 3 شعب للبكالوريوس، وأيضا احتمالية إضافة شعب في العام المقبل إن شاء الله تخص البكالوريوس. بالنسبة لطريقة الاستقطاب، ما كتكونش مباراة، كتكون
1: في البريسيليكسيون داك الانتقاء الأولي ولا
0: الانتقاء الأولي، كاين غير الانتقاء حسب النقطة، ما كتكونش مباراة.
1: وبنفس احتساب كما قال
0: خمسة
1: سابقا.
0: وسبعين في المئة على الوطني و25% على الجهوي.
1: نعم.
0: وبالنسبة للشعب اللي كاينين، عندنا شعب تتعلق بالإعلاميات، وشعب اللي كيكونوا مزيج ما بين الإعلاميات وما بين الإدارة أو التسويق، وعندنا شعبة ديال الإلكترونيك، وعندنا شعبة أيضا ديال هندسة الأنظمة الغذائية.
1: وهاد الشعب كل شعبة عندها شعب هادو اللي كياخدوا البكالوريا، أم أنها كتكون
0: كل شعبة كتعطي واحد الأولوية لواحد النوع ديال البكالوريا، ولكن عموما كاع الشعب العلمية حيتاش كيتقبلوا، كاع
1: صحيح،
0: الشعب العلمية كيتقبلوا.
1: لأن
0: تقدر
1: عندها توجه علمي أصلا.
0: تقدر تلقى واحد العام مثلا، واخا هاد الشعبة كتعطي الأولوية للناس مثلا ديال الاقتصاد، تقدر تلقى واحد 80% عامرة بالناس ديال سيونس فيزيك وديال
1: صح،
0: سيونس دو لافي إلى التيغ.
1: نعم.
0: أيضا بالنسبة للنظام ديال الدراسة، فكيكون كيكونوا كيكون امتحانات ديال الآخر ديال الأسدس، وكيكون كيكون عليهم النسبة الأكبر، وأيضا كيكونوا دي ترافو براتيك، وكتكون عليهم
1: أعمال تطبيقية، أشغال تطبيقية.
0: يعني ما كتبقاش تقرا غير في التيوريك، غير في النظري.
1: مهم،
0: هادشي اللي كيأهل أن الناس يكونوا كومبيتون، زائد أنه كيكونوا في لو اس تي، كما كيكونوا أيضا في لانسي جي دي زيفينمون، و كيكونوا دي ستاج اللي كيخليو ليتيديون انه يخرج من داك التيشورت ديال، كما كنقول التيشورت ديال التلميذ، حيتاش
1: صح
0: من بعد الباك كيحيد ليتيديون، كيحيد التلميذ داك التيشورت ديال التلميذ، وكيلبس واحد التيشورت اخر ديال الطالب.
1: تماما. نعم. طيب، وشحال من فوج دابا تخرج تقريبا؟ وصلنا الفوج؟
0: بالنسبة للدي اي تي، الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا، هذا العام ان شاء الله الرابع.
1: نعم.
0: بالنسبة للبكالوريوس، العام اللي فات كان سميتو ليسونس إجازة، ولكن هذا العام ولا بكالوريوس، ولا فيه ستاج ولا نظام بكالوريوس. هذا العام غيكون الأول بكالوريوس إلا حسبناه مع هو إكيفالون الإجازة، يعني الثاني.
1: تماما. والجميل أيضا كيف قلنا على المدرسة الوطنية، أن المدرسة العليا للتكنولوجيا أيضا كفضاء تحبب الولوج لها، وحتى فاش كيجيو مثلا وفود أجنبية فعادة كيديروا زيارة للمدرسة الوطنية لتجارة سير، وأيضا المدرسة العليا للتكنولوجيا، وهذا كيجعل جهتنا أنها تفتخر بهذه المؤسسات الجامعية. فبصراحة مجموعة من الندوات، مجموعة من
0: طبعا
1: المحاضرات اللي عندها طابع دولي أنها كتحتضنها المؤسستين.
0: طبعا
1: طيب سي الحسين، بعيدا عما هو بيداغوجي وتربوي، نمشي واحد المجال مزيان فرصة يعرفوا الأسر أن في هذه المؤسستين كاين شي نقالوا الأنشطة الموازية، ولا لي زاكتيفيتي باراسكولير، ولا اللي عندها طابع اجتماعي. ما كرهناش على مستوى الانسجي، كيفاش كتتم هذه الأنشطة والنوادي اللي كتخلق فيها؟
2: تقريبا في المدرسة الوطنية لتجارة السير هناك العشرات من النوادي، من السياسة إلى الرياضة مرورا بالثقافة.
1: وللطلبة الحق أن يختاروا أي
2: تماما،
1: نادي
2: هما
1: لقى فيه.
2: يؤسسون النوادي يعني
1: هما
2: بشكل غير بتنسيق مع الإدارة.
1: وبالمناسبة كيكون عندهم مكتب يتولى شؤونهم.
2: تماما، تيكون واحد المكتب ديال النادي
1: نعم.
2: ويتولى الشؤون وتتنسق مع الإدارة. والإشارة راه بعض المرات كاين نادي اللي تيحصلوا على دعم خيالي في دعم الأنشطة.
1: ما شاء
2: كنا
1: الله.
2: محظوظين في هذه الجهة. أنا أتذكر وقيلات 2019 كان شي نادي تقدم
1: إذا
2: بشي
1: نعطى
2: مشروع،
1: شي مشروع
2: شركة
1: مقاد.
2: راه عشان نقول لك واحد 200000 درهم ولا شي حاجة بحال هكا،
1: ما شاء الله.
2: واحد كتار كتار كتار بحال هكا يعني. وقبلته شركة، مش كاع قطاع، قطاع خاص
1: باش تعرف راه
2: يعني.
1: الفكرة راه
2: تماما،
1: رأس مال.
2: وعاود حنا اللي تيخلينا هاد النوادي تتكون نشيطة.

0: عندنا واحد الموديول تيتقرا ديال ديفلوبمون بيرسونيل. هذاك
1: آه.
0: ديفلوبمون بيرسونيل فيه واحد لي زاكتيفيتي اسوسياتيف اللي خص الطالب يتدرب عليها، انه خصو يدير واحد العمل جمعوي. مثلا نعطيك مثال، كانوا اقترحوا الطالب واحد العمل البلديه باش يتم تهيئه هذيك اللي حدا هذيك الجرده اللي كان حدا الولايه القديمه.
1: وعلى بالمناسبة ديك لابلاصه راه تعتبر من المآثر
0: تماما
1: التاريخية،
0: رفضت
1: جزء من الذاكرة.
0: قالوا لي ديك الساعة احنا غنهيئوها لأن هذه مزار تاريخي اللي خصنا
1: صحيح
0: نتهلاو فيه تماما. ولكن شوفوا انت التفكير، انا
1: صحيح.
0: باش دير التهيئة راه خصك واحد 5 مليون 6 مليون. كانوا معولين انهم يمشيو يديروا سبونسورينغ، ياخذوا سميتو يديروا سبونسورينغ ويهيئوه. ومثلا مشاو مدرسة ديال العرقوب صبغوها، مشاو المدارس صبغوها، السجن مساو السجن
1: والنزلاء ديال الاطفال
0: الاطفال وتيوقفوا في الرمضانية. هذا واحد النوع من
1: الباراسكولير، وهذا كاين مثال حس ديال التطوع عندها
0: تماما. هذا هو الهدف اصلا، هذا هو الهدف، هذا هو الهدف. الهدف هو انه تنمى عند الطالب ذاك الحس ديال الجمعوي.
1: صحيح.
0: ثم ايضا تيراك
1: كيقوي فيه ذاك البعد الاجتماعي، كيكون
0: تماما
1: اجتماعي
0: تماما
1: اكثر
0: تماما تماما. وتنشوفوا مثلا تيمشيو عند السجانه داروا لهم كتابه داخل السجن، هما جمعوا كتبه وسميتو. اذا هذا النوع
1: مبادرة
0: ملزم، الطالب ملزم باش يفاليدي
1: ذاك الموديل. وهذه فيها ايضا سي الحسين تقيم المواطنه.
0: تماما.
1: صحيح.
0: تماما.
1: طيب سي عثمان، على مستوى المدرسة العليا للتكنولوجيا، ما كرهناش تعطينا فكرة على هاد النوادي ولا هاد الأنشطة الموازية داخل المؤسسة؟
2: بالنسبة للأنشطة الموازية داخل المؤسسة، الطلبة كيكون عندهم الحق باش أنهم يتجمعوا، ويتجمعوا واحد ربعة واحد خمسة ديال الطلبة، ولا عندهم فكرة ديال شي كلوب كيقدموا واحد ضمان للإدارة والإدارة كتقبل. بالنسبة للي كلوب اللي كانوا هاد العام، كان كلوب ديال الرياضة، كلوب ديال الموسيقى، كلوب ديال إبيك ليدرز.
1: إذن كيكون منوع في المجالات اللي
2: كيكون منوع، والطلبة عندهم الحق أي كلوب جا في بالهم كقدموا غادو موند.
1: نعم، والإدارة طبعا راه كتشجعهم والأساتذة والأستاذات مشكورين ومشكورات.
2: فين ما كيحتاجوا شي حاجة زعما على حسب ماتريال ولا شي حاجة، الإدارة كتوفر لهم داك الشيء
1: باش كيشجع هاد المبادرات ديالهم. طيب الأستاذ الحسين سلام، أكيد كتسطروا برامج وأنشطة اللي عندها طابع توجيهي استقطاب التلاميذ ديال الجهة ديالنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وأيضا انفتاحا على محيط، لأن المؤسسة الجامعية تهتم بالمحيط ديالها. فين كتبان الأدوار ديال المؤسسة؟ مثلا ناخذ مثال ديال المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخل في توجيه طلبة وبالخصوص تلاميذ السنة الثانية بكالوريا اللي هما مقبلين على هذه المؤسسات الجامعية.
0: هنا تيبان دور ديال المدرسة، أن في السنة الأولى ديالنا سنة 2016 كانت تقريبا طالبة وحيدة هي التي التحقت بالمدرسة، وهذا إشارة إلى أن لم يكن هناك وعي تام بعد وجود هذه المدارس على المستوى الوطني. ولكن اليوم تلقاو أن عدد طلبة من جهات تقريبا ثلاثة الأقاليم الجنوبية تلقى واحد 30-32 طالب من أصل 180 طالب إلى حدود 50، يعني راه عندنا واحد العدد كبير. وهنا أنا اللي راه عطات هذيك النوع ديال التحسيس والتوجيه، وتشاركوا سنويا بالتنسيق مع الأكاديمية طبعا.
1: وما تنساش سي الحسين، راه المؤسسات الجامعية بالداخلة لعبت، أنا كنسميها بحال شي داك أرنب سباق البيداغوجي، لأن نهار تفتحوا هاد المؤسسات ولا التحصيل الدراسي والاهتمام ديال الأسر، لأن كيف قلتي الأول راه هذه مؤسسات ديال الاستقطاب المحدود، عادوا كل أسرة كتبذل مجهود يا كان أولادها وبناتها يلتحقوا بالمؤسسة لأن عندها شروط، وهذا خدم بصراحة التحصيل الدراسي في جهتنا ولعب هذا الدور الكبير.
0: كثار حتى الناس اللي ما تحتش من الفرصة يلتحقوا المدرسة الوطنية في بعد البكالوريا تلتحقوا في المسارات ديال الباسرين السنة الثالثة. عندنا ناس جاونا من الاستي هذا العام دخلوا تيتقروا في السنة الثالثة، هو قروا سنتين في الاستي
1: المعلومة يعرفوها
0: تيعاود عاود ثاني.
1: وأظن حتى كاين شي شعبة أخرى مورا البكالوريا ديال بي تي اس
0: اي
1: دوك
0: حتى
1: المتميزين.
0: هما، حيت دابا حنا بالنسبه للولوج المدرسه تيكون على مسارين، كاين المسار ديال البكالوريا تدخل السنه الاولى،
1: من البداية،
0: ايه
1: نعم
0: كاين اللي تسميهم لي باسريل اللي هما الجسور،
1: الجسور، نعم
0: الجسور
1: صحيح.
0: تيدخل من السنه الثالثه ولا السنه الرابعه. السنه الثالثه تيكون ناس ديال الكناين اللي داروا
1: نعم
0: الكلاس، ولا ناس ديال البي تي اس، ولا ناس ديال الاو اس تي،
1: تماما
0: هادو تيدخلوا تيقراوا في السنه الثالثه
1: مباشرة.
0: مباشرة، ما داوش لدوك سنتين، تعطي له فرصة من جديد وتيدوز ويدخل في الباس في لي باسرين، ولا الكنايم تيدخل من الكنايم، والبي تي اس تدخل حتى من الباسرين، ولا في السنة الرابعة يقدر يقرا مثلا كاع الباشلر، ما نجحش في السنة الثالثة عاوتاني السنة الرابعة، ويقرا غير السنة الرابعة والسنة الخامسة. وتلاحظ تلاحظ أن كاين
1: كل الحظوظ ديال
0: تماما
1: الالتحاق،
0: أنه ما نجحش مثلا يلتحق بالمدرسة تتخلي ذاك الحماس فيه، لأن فين تيكون خلل؟ ماشي حيت هو راه حصل على نقاط في البكالوريا، تم انتقاؤه دوز طافين، ولكن طافين هما تعتبروه الطلبه كونكور غدوزو صافي، ماشي كونكور عادي غدوزو، هو الكونكور اللي فيه بسيكو تكنيك، وفيه واحد النوع ديال التدريب حيت فيه جوج ابعاد، كاين البعد ديال الزمن كيفاش غدبر الزمن، تيكون الكونكور طويل بعيد، فيه اربعه طبقات نهضرو على الكونكور، وخصك ذاك الظرف الزمني تدبره، وكيفاش تدبر ذاك الضغط اللي تيكون على
1: إذن
0: الطالب.
1: خصو تهيئ خاص.
0: تماما، لأنه فيه الشق المعرفي واخا ماشي معتمد فيه، لكن فيه الشق ديال تدبير ديال الزمن اللي تعطيك ساعتين وربع، واحد كتاب كبير غدوز طويل كيف ما تيديروا في الاو اس تي الأسئلة، تيخصك تدبر الزمن وما عندكش الوقت باش تفكر. الوقت قليل جدا، وكاين الشق ديال الضغط النفسي، لان كيفاش تدبر داك لابريسيون اللي تتمارس عليك،
1: وامتحان لاول مره كتدوزو
0: ما تنجحش واخا تكون انت من المتميزين، ما تنجحش لانه بحكم داك الضغط النفسي مع داك الوقت اللي ما يكفيكش تزيد تفكر، غتلقى راسك انك، وهذا هو اللي تيوقع الناس ديال الداخل عاده كيفاش يدبروا.
1: وهذا علاش مزيان هاد الفرصه اللي كتعطى في هاد لي باسريل، هاد الجسور ان يتدارك،
0: تيدارك الانسان الاخطاء اللي كان دارها في الاول، طبعا تنجح.
1: جميل. طيب سي عثمان، على مستوى المدرسه العليا للتكنولوجيا كيف تتم هذه الامور ديال انفتاح المؤسسه على تعريف بها وتقريب الخدمات التوجيهيه للمؤسسات الاخرى؟
2: بالنسبه لكل عام بشراكه مع الاكاديميه، المدرسه تمشي للمدارس، وكتمشي حتى بحال مثلا بوجدور، العيون، بئر قندوز، وهاد العام مع دار التوجيه ديال القرب من غير القاعه المغطاه، مشينا لسته ديال المدارس، سته ديال الثانويات اللي كاينين كاع الثانويات اللي كاينين هنا في الداخله.
1: اذا كانت تغطيه شامله.
2: كانت تغطيه شامله. بالنسبه عاوتاني لي زيفينمون اللي كيداروا، ما كيكونوش زعما حصرا غير للطلبه ديال لو اس تي، قدروا مثلا الناس ديال الثانويات يجيو تماك.
1: صحيح، هما يتنقلوا للمؤسسه. نعم. طيب الحسين، فيه جانب نبغي الناس يعرفوه، حنا كنقولوا بان المؤسسات الجامعيه هي قاطره للتنميه، اندارت يا كانها تنفتح على المحيط الاقتصادي والثقافي ديال الجهه او المدينه اللي كتواجد فيها، وحنا كنعرفوا غير من خلال وسائل الاعلام ان هذه المؤسستين بجوج كثيره احتضان تظاهرات كبيره، ما فين كيبان هاد الانفتاح ديال هاد المؤسسات الجامعيه؟ ونركزوا مادام انت في المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير، كيفاش ان هاد الجامعات ايضا ماشي غير كيحتضنوا هاد التظاهرات، بل يسايرون دعم الاوراش التنمويه الجهويه. واكيد ان المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير خير نموذج في هذا الجانب.
0: تنعرفوا بان جهاز الداخله والذهب استفادت من برنامج تنميه الاقاليم الجنوبيه، وهذا البرنامج تقريبا في 77 مليار ديال الدرهم، والداخله من كان من نصيبها 20 مليار ديال الدرهم، كانت من الجهات اللي استفادت بالدعم،
1: ولعب دور كبير.
0: وهذا الدعم اعطانا مجموعه من الاوراش كبرى، اعطانا الورش ديال الميناء اليوم 12.6 ديال الدرهم، وميناء ضخم. اعطانا الورش ديال الطرق السريعه اللي انفقت عليها 10 ملايير ديال الدرهم، عطانا ورش ديال محطة تحلية المياه اللي تقريبا فيها 1.7 مليار ديال الدرهم، عطانا ورش واللي الآن غيتسقاو 5000 هكتار، عطانا ورش ديال تثمين منتجات الصيد البحري اللي انفقت عليه ملايين، مئات الملايين ديال الدراهم. هناك أورش صغرى أخرى داخلة عرفت نهوضا واستفادت من البرنامج، وهناك إذن دعم من الدولة خاص بهذه الجهات الثلاثة أو
1: وهذا
0: بالخصوص هذه الجهة.
1: بيقتضي تأهيل
0: دعم
1: الرأسمال البشري
0: تماما.
1: أيضا.
0: فين دور ديال المدرسة في هاد في خدم؟ أول مدرسة فاش درت هي أن تواكب هذه الدينامية وتحتضنها وتدعمها، مع العلم أن احنا تنسعوا في كل تظاهر اللي تنديروا لبناء ما يسمى بالبراندينغ تيريتوريال أو الصورة الناعمة أو التسويق الترابي للجهة. فلذا في هذا السياق تيجي كل المؤتمرات التي تنظمها المدرسة عندها علاقة بالداخلة، إما نتحدث مثلا على مثلا الذكاء الترابي وداخل نموذجا، نتحدث مثلا على وخر غير هذه واحد يومين الذكاء الترابي والانتربرونيا
1: المقاولة
0: تم الريادة
1: الريادة
0: والريادة ودورهما في تنمية الإقليم داخل نموذجا. مثلا كل سنة تدير واحد المؤتمر عن الريادة، ولكن دائما
1: اقتصادية الصحراء، إذا
0: اقتصادية
1: مؤتمر
0: الصحراء هذا
1: عالمي. نعم
0: المؤتمر السابع النسخة السابعة
1: آه.
0: طبعا رقتان دور اقتصادية الصحراء. تدير مؤتمر كنت في درت فيه نسختين على ما اعتقد ولا ثلاثة عن السياحة والتنمية المستدامة. إذا الاقتصاد دار المجتمع الاقتصاد المعرفي، دار المؤتمر عن اللي كنا السنة الماضية عن الذكاء الاي الذكاء التكنولوجي واثاره على يعني كل المجالات المعرفيه التي يمكن تحدث عنها في علاقتها
1: وأكثر من
0: بالتدمير
1: هذا
0: والتسويق
1: تجانب ثقافي تم
0: تماما. اخيرا
1: الذكاء
0: اخيرا
1: الصناعي الاصطناعي والثقافة
0: الثقافه
1: الحسانية.
0: الحسانيه الاخير الذي
1: إذن
0: كان
1: تقريبا
0: اسري
1: جميع
0: تماما
1: المجالات صحيح نعم
0: كان ايضا في الجانب الثقافي واثار ديالو على تنميه يعني كل المجالات المعرفيه التي يمكن ان تساهم في تنميه وتسويق الداخله فان المدرسه منخرطه بامتياز.
1: صحيح
0: وبهذه المناسبه نشكر كل الشركاء في مقدمتهم الجهه وكل الغرف
1: والمجالس
0: والولايه
1: المتخرجة.
0: في المقدمه
1: صحيح.
0: والمجالس الجمعيه كلها زعملات لا تقصر في
1: صحيح
0: دعمها بدون شرط
1: وكتنخرط في هذه الديناميه
0: تماما
1: الجامعه
0: منخرطه
1: ديالها
0: دعما
1: واحتكى
0: معنويا وماليا
1: فضاء ان
0: ماديا
1: المؤسسه تحتضن
0: لوجستيكيا
1: منتديات اللي عندها طابع دولي وكيحضروا
0: تماما
1: شخصيات سياسيه من المستوى العالي جدا
0: تماما.
1: وهذا
0: سنة
1: مكسب.
0: 2003 2022 2023 كنا احتضنا واحد مؤتمر دولي عن الذكاء الاقتصادي وكان مؤتمرين في مؤتمر واحد وكانوا حضروا فيه شخصيات كبيرة، بأكثر ذلك هناك من حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد.
1: إذا شخصيات فكرية
0: وازنة
1: وعلمية وازنة
0: في
1: جدا
0: في الولايات المتحدة الأمريكية
1: نعم.
0: في أوروبا
1: وهذا السي الحسين كيخدم أيضا اهتمام الطلبة لأن فرصة أنه كيحضروا هذه الأنشطة من مستوى علمي وفكري عالي جدا فهذا أيضا فيه تكوين لهم
0: تيسقل المواهب ديالهم وتنمي المهارات والجانب
1: أنا
0: المعرفي.
1: أنا نعرف بأن أنشطة كثيرة أعطيتي فقط واحد
0: تماما
1: شوية من حاجة كثيرة على مستواكم سي عثمان المدرسة العليا للتكنولوجيا.
2: بالنسبه للمدرسه العليا للتكنولوجيا كذلك كتحتضن بزاف ديال لي زيفينمون تقريبا جد المرات ثلاثه المرات في الشهر وكل عام كيداروا مؤتمرات اللي كيكونوا احيانا دوليه واحيانا وطنيه ما كيشملوش غير المجال ديال التكنولوجيا وانما مجالات مختلفه بحال مثلا الماء بحال لونتربرونيا الرياده بحال اخر حاجه كانت دارت مثلا في شهر جوج وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة كانت دارت واحد المسابقة وطنية على مستوى كاع الجهات 12 ديال المملكة. هذه المسابقة هذه كانت ضمن استراتيجية ديال اي اي ميد ان مروكو باش تعاون في البناء ديال الرأسمال البشري المتخصص في الذكاء الاصطناعي باش في حلول 2030 كل المغرب زاد في هذا المجال هذا بزاف.
1: نعم
2: وكان على مستوى لو اس تي صيفطات بزاف ديال الطلبه ديالها اللي شاركوا في هذه في هذه المسابقه وفعلا الطلبه ديال لو اس تي كانوا ضمن ثلاثه ديال الجروبات الاولين اللي ربحوا في الجهه ومشاو الناسيونال مشاو المسابقه الوطنيه وتنافسوا ما بين 40 بروجي جاو هما الثالثين
1: ان شاء الله. هذا مشرف ومشجع. طيب، الحديث معكما الضيفي الكريمين بصراحة فيه معلومات، فيه إفادة، بالخصوص اللي كيهم الطلبة ديال المستقبل بعد ما ياخذوا البكالوريا. ما سخيناش بالحديث معكم، إلا عدت فيه كلمة نختموا بها سي هذه المرة، نطلب من عثمان إذا كانت كلمة
2: أي
1: أخيرة، وبالخصوص إلا عدوا فيه نصائح أو رسائل توجهوا سواء التلامذة ولا أسرهم.
2: في الاول كاع كنت باغي نبدا بالنسبه للضروره ديال التوجيه، حيت انا فاش كنت طالب فاش كنت تلميذ ديك الساعه فاش فت البكالوريا كانوا معايا الدراري صحابي والدريات اللي قراو معايا. ديك الساعه كاين منهم اللي توفق بحالي الحمد لله، اختاريت التوجيه
1: يعني
2: اللي
1: كان
2: كيناسبني
1: اختيار سليم
2: كان
1: وصائب.
2: سليم بتوفيق الله عز وجل.
1: صحيح.
2: وكاين منهم اللي دار شي حاجه غير باش يديرها، حيت صاحبو دارها ولا الدريه صاحبتها دارتها،
1: والله راه ولد عمو راه كذا، داك العناد اللي ما عنده حتى معنى،
2: او لا حيت عائلته قالوا ليه راه فلان فرتلان داير هذه. وصدق دوز عامين 3 سنين وما كملش، كيلقى راسو كيبدل واحد،
1: لان اساء الاختيار.
2: كيلقى راسو كيبدل واحد المجهود مضاعف واحد الحاجه اللي ما باغيهاش. على عكس الا اختار شي حاجه اللي كتناسبو خدا وقته وقلب، اختار شي حاجه اللي كتناسبو يلقى راسو.
1: هنا اهميه المعلومات، شي علاش اذاعه الدخله اللي تركز على سلسله من الحلقات لتعريف بهاد المؤسسات والعرض الجامعي اللي عندنا في جهتنا.
2: صراحه هذه مبادره زوينه، كنلاحظ ان التوجيه بدا كيزيد لقدام مقارنه مع قبل
1: وكيعطي نتائج.
2: فري. دونك من الضروري ان التلاميذ اختاروا شي حاجه اللي هما باغينها، حيتاش الا اختاروا شي حاجه اللي هما باغينا غيلقاو راسهم كيبدلوا مجهود، ولكن كيبدلوه بارادتهم.
1: صحيح.
2: ما كيلقاوش واحد المشكله وغيمشيو بعيد،
1: يختار من الميول اللي عنده هو ايضا.
2: طبعا
1: صحيح.
2: طبعا.
1: طيب سي الحسين، بك بدينا وبك غادي نختموا ان شاء الله. الى عادوا فيه رسائل او نصائح توجهم سواء لهاد التلاميذ اللي غادي يوليو مشروع طلبه مستقبلا وايضا اسرهم من خلال ما شاء الله عليك تجربتك الطويله.
0: انا نصيحتي للزم الامهات والاباء والابناء ديالهم ياخذوا بيديهم، لان اليوم الاقتصاد المعرفي لم يعد اقتصادا يسير ببطء ولكن يسير ب 180 كيلومتر في الساعه. بالاي اي يمكن كل حرف ان نتجاوزها في رمشه عين. كل يوم هناك ابداع جديد، هناك مهن جديده، هناك من يتم تجاوزها. فلذلك اختيار يجب ان يكون دقيقا وأن تخذ فيه كل مش أن يكون اعتباطيا اختيار هكذا، لأنه المستقبل لسنا ندري ماذا يخبئ لنا. ثم أن يكون اختيار مبني على قناعات، لأن الشخص القرار هو قرار مصير في حياته، لأنك هذا القرار سيلازمك حياتك كاملة، كل خطأ فيه سيكلفك سنوات.
1: صحيح.
0: الرجوع إلى الوراء لم يكون، لكن قد يكلف عمرك لإعادة المسار من جديد. وعادة يكون المسار مكلف لأن العودة فيه ليست كلنا الماء شراء الوقت يكون بالعمر. إذا تغيير الاختيار يجب أن نبذل فيه أعمارنا لأنه غير، وهذا ليس في متناول الجميع. فلذلك يجب أول الناس قبل أن يأخذوا القرار المصيري في الحياة، واش ندير هذه المدرسة ولا هذه المدرسة، يشوفوا ماذا سيكون يعني المخرجات ديال هذاك المسار بعد 10 سنوات، يعني من غير 2030.
1: اختيار مدروس،
0: اختيار مدروس وانسان يسول. تبجي هنا واخا حنا تنهضروا ولكن الناس يسولوا، الانترنت الحمد لله فاتح الابواب ويسولوا الخبراء، ياخذوا الوقت الكافي ليهم. ثم ثانيا ما تسرعوش، والقرار يكون مبني على قناعه الشخص اللي كما قال زميلي. انت تختار، ماشي غادي يختار الوالد بلاصتك ولا غيختار الوالد بلاصتك، لان الرؤيه ديالك انت ماشي ديال الوالد ديالك.
1: صحيح.
0: اللي مبنيكم فان مخلوقون لزمان غير زمان، وزمانك انت ماشي زمان.
1: والمؤهلات ديالك تعرفها انت اكثر،
0: الطريقه باش تفكروا ماشي باش تفكر انت، والمؤهلات ديالك ربما انت ادرى بها، اهل المكاتب ادرى بشعابها اكثر منهم.
1: صحيح.
0: وانا غنعطي واحد مستمل حال، واحد وقعت لي بحال هكا. كان واحد الطالب تنعرفو كان دا مدرسة ديال المهند، كان غيدير البكالوريا في الثانويه، انا ذاك كان 3 سنوات، كان مقرر باش يدير هو شعبه الرياضيات. كان خالو قال له دير لا خصك دير شعبات العلوم التجريبيه. انا ذاك والعلوم التجريبيه تتاهل باش يمشي للطب، لان خالو كان تيفكر باش ولد اختو يولي طبيب، وهو انسان عنده على مستوى الطبيعه والحيف ضعيف شويه، كان بغى يدير الهندسه. قدر المشافعال هو دار سميتو، دار دار شعبة العلوم التجريبية، ما توفقش مشى الكلية، ضربت على 5 سنوات باش مشي للهندسة. لو كان مشى هو في مصر انه ادرى بنفسه كان غيمشي
1: صحيح
0: للهندسة مباشرة وغيختار الزمن، ولكن لانه مشى مع قرار ديال الخال كلفه 5 سنوات زائد سنتين 7 سنين باش يولي مهندس.
1: إذن لختي

0: ممكن يدخلوا المدرسة العليا للتكنولوجيا، يدوزوا عامين ويدفعوا السيكل دانجينيور. العام الجاي أو العام اللي من بعد الماكسيمو غتكون واحد المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة، غيكون فيها السيكل دانجينيور وأيضا غيكون فيها ماستر. يعني الناس اللي عندهم باك بليس دو أو اللي عندهم بكالوريوس ممكن ياخذوا الماستر ديالهم، كما أنهم ممكن يحصلوا على يلتحقوا بالسيكل دانجينيور هنا في الداخل.
1: جميل، هذه معلومة كانت ضرورية. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين أشكر ضيفي الكريمين الأستاذ والباحث الجامعي الحسين سلام اللي هو حضر معنا بصفته مدير مساعد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وبالداخل، وبنفس الحرارة كنحيي حضور الأستاذ عثمان حيتومي تكنيسي انفورماتيك أو تقني معلومية بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بداخلة. نتمنى ولولادنا ومناتنا بجهتنا بإقليميها وادي الدهب وسرد إن شاء الله يحصلوا على البكالوريا ديالهم ويكون فرح جماعي ويحصلوا على ميزات اللي كتأهلهم ويلتحقوا بهذه المؤسسات الجامعية اللي في مدينة الداخلة. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. مع الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم.

جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة الجهوية نشرة إخبارية مفصلة.
1: نشرة الأخبار.
0: في أبرز عناوين هذه النشرة: برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الدكالي. السيد ناصر بوريطة يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب. رياضيا، ديربي الدار البيضاء يكتسي اللون الأحمر بفوز الوداد على الرجاء بهدف نظيف. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الدكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الدكالي، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى العربية والمغربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمدة الطرب المغربي الأصيل الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما ينيف عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه وإذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزق الفادح، مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد. لنسأل الله جل في علاه أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزم.

وأن يجزي الراحلة خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أمس نست بجيبوتي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مراسم تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جيلة. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى جيبوتي إلى جانب العديد من الشخصيات الأخرى، أدى السيد عمر جيلة اليمينة الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة إلى الرئيس إسماعيل عمر جيلة أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأطيب متمنيات جلالته له بكامل التوفيق والنجاح في مهامه السامية من أجل قيادة الشعب الجيبوتي الشقيق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قد بعث برقية تهنئة إلى السيد إسماعيل عمر جيلة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية جيبوتي. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026 وتبعا للقاء المنعقد يوم الخميس المنصرم مع قلة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء ثانيا صبيحة أمس السبت بالرباط حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرى استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي ستنطلق يوم 15 مايو الجاري، وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية. أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك. وأبرز السيد أزولاي خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغرب في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضاري والإنساني العريق للمملكة. دعا عدد من الخبراء والأساتذة بالعيون إلى تعزيز وتطوير الطب الرياضي في المغرب من خلال تطوير برامج تكوينية متخصصة وتوطيد الخبرات الطبية في هذا المجال. وفي كلمتهم خلال اليوم العلمي الأول المخصص للطب الرياضي الذي نظم بكلية الطب والصيدلة بالعيون، سلط المشاركون الضوء على التحديات المرتبطة بتطوير هذا التخصص في ظل تزايد متطلبات الرياضات الاحترافية وتحديات الأحداث الرياضية الكبرى المقبلة. رياضيا، تغلب الوداد الرياضي على الرجاء الرياضي بهدف للا شيء في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي. وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب جوزيف باكاسو في الدقيقة 39. في نهاية هذه النشرة تذكير بأبرز العناوين.
برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم.

0: الفنان الموسيقار عبد الوهاب الدكالي. السيد ناصر بوريطة يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب. رياضيا، ديربي الدار البيضاء يكتسي اللون الأحمر بتفوق الوداد على الرجاء بهدف نظيف. إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من منطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، كما يرتقب أن تكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بمنطقة طنجة والريف الغربي، حيث هناك فرصة لنزول بعض الأمطار الخفيفة محليا، وستظهر بعض السحب المنخفضة والتي ستكون مرفوقة بضباب خفيف على السهول الشمالية والوسطى خلال الصباح والليل، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح معتدلة فوق الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 4 و8 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 14 و17 درجة بأقصى جنوب البلاد، وبين 8 و14 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع فوق معظم أنحاء المملكة. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وجنوب كابسيم، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال كابسيم.
2: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد. قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: محمد ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي باش درت شي قضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا شوي وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
1: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com.

0: أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب التكالي. ومما جاء في هذه البرقية، فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب التكالي، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. مثل وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة أمسنا السبت بجيبوتي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله في مراسم تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جيلة. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى جيبوتي إلى جانب العديد من الشخصيات الأخرى، أدى السيد عمر جيلة اليمين الدستوري رئيسا لجمهورية جيبوتي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23

0: للقاء المنعقد يوم الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء ثانيا صبيحة أمس السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرى استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وأكد النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. رياضيا، تغلب الوداد الرياضي على نظيره الرجاء بهدف للا شيء في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي. وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب جوزيف باكاسو في الدقيقة 39. إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من منطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، كما يرتقب أن تكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بمنطقة طنجة والريف الغربي، حيث هناك فرصة لنزول بعض الأمطار الخفيفة محليا، وستظهر بعض السحب المنخفضة والتي ستكون مرفوقة بضباب خفيف على السهول الشمالية والوسطى خلال الصباح والليل، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح معتدلة فوق الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 4 و8 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 14 و17 درجة بأقصى جنوب البلاد، وبين 8 و14 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع فوق معظم أنحاء المملكة. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وجنوب كابسيم، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال كابسيم.

جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيو من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هذا الشيء اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88.
3: ربي معك.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا شويه، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: ونشرتنا الإخبارية مفصلة مع أنس البشارة.
2: أهلا بكم إلى نشرة الواحدة في العناوين. الدبلوماسية المغربية تراكم مزيدا من النجاحات في ملف الوحدة الترابية. عواصم دولية تلتحق بالداعمين لخطة الحكم الذاتي وإشادة واسعة بالقرار الأممي الأخير. استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وزارة الداخلية تواصل مشاوراتها مع الأحزاب والهيئات السياسية الوطنية. لقاءاتنا الهدف منها استعراض الإطار العام لهذه المحطة. دوليا مسيرات تهاجم المجال الجوي لدول الخليج، وإيران تحذر من الصعوبات التي تواجه السفن العابرة لمضيق هرمز. نحييكم مستمعينا الأفاضل إلى نشرة الواحدة، نقدمها لحضراتكم مباشرة من الإذاعة الوطنية بالرباط. نحلل ونناقش فيها أهم ملفات الساعة. البداية بملف الوحدة الترابية للمملكة، حيث عززت دول جديدة الزخم الذي تحققه الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء، دعم يتجسد في دعم خطة الحكم الذاتي المقدمة من المغرب كحل نهائي للنزاع والإشادة بالقرار الأممي 2797 الذي اعتبر الحكم الذاتي الحل الأكثر قابلية للتطبيق. ورقة هدى نصر الدين.
3: في سياق الزخم الدولي المتواصل الذي يشهده ملف الصحراء المغربية، تتواصل مؤشرات الدعم الدولي المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة باعتبارها حلا واقعيا وذا مصداقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل. وفي تطور دبلوماسي جديد يعكس هذا الزخم، برز هذا الأسبوع الموقف الياباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في خطوة تؤكد اتساع دائرة التأييد الدولي للوحدة الترابية للمملكة. ويرى متابعون أن دعم اليابان يندرج ضمن دينامية دولية متسارعة تعكس تنامي القناعة بعدالة الموقف المغربي وبالدور المحوري الذي تطلع به المملكة في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة. عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإفريقية.
4: اليوم هناك تزايد كبير لزخم دولي وأممي لدعم مبادرة الحكم الذاتي على أساس القرار الأخير لمجلس الأمن الذي أصبح إجماعا دوليا، وعلى هذا الأساس فإننا نسجل تزايد الدول التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي من قبل عواصم دولية كبرى، كما هو الحال بالنسبة للموقف الياباني وكذلك موقف كندا، وكذلك بما جددته من الدول لدعم مبادرة الحكم الذاتي بأنها الخيار الأفضل لحل نزاع الصحراء. اليوم هناك إجماع، هناك كذلك دعوة مباشرة دولية وأممية للانخراط بفعالية وبدون شروط مسبقة في المفاوضات لحسم تطبيق الحكم الذاتي الذي يشكل كذلك فرصة لانطلاقة تنموية واقتصادية واجتماعية بكامل المنطقة.
3: وتأتي هذه المواقف لتكرس النجاحات المتواصلة للدبلوماسية الملكية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي قاد برؤية متبصرة تحولا استراتيجيا في تدبير القضية الوطنية. نقل المغرب من مرحلة الدفاع عن مغربية الصحراء إلى مرحلة فرض الواقع وتثبيته دبلوماسيا وسياسيا داخل المنتظم الدولي. كريم عايش، الباحث في العلاقة الدولية.
5: تجدد الاعترافات والتأكيدات وتواليها بوتيرة متصاعدة خاصة في الأيام الأخيرة، تأكيد على الصواب ووجاهة وعبقرية الطرح المغربي والمبادرة المغربية للحكم الذاتي. هذه المبادرة التي اكتسبت مع مرور السنوات

0: زخما بفضل الحكمة والرؤية المتبصرة والثقة التي يحظى بها صاحب الجلالة داخل المنظومة الدولية، وأيضا الجدية والواقعية التي يقدمها الحل المغربي والموثوقية في السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة، على اعتبار أن الأقاليم الجنوبية تحظى بالمجهود التنموي وتشترك مع باقي الأقاليم في المملكة بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى.
1: وبذلك يواصل المغرب تعزيز مكاسبه الدبلوماسية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مسار يؤكد أن قضية الصحراء المغربية أصبحت عنوانا لنجاح دبلوماسي متواصل وترسيخا فعليا للوحدة الترابية للمملكة.
2: في إطار تسريع وتيرة التنسيق والتشاور في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات المقبلة، واصل وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت سلسلة مشاوراته مع الهيئات السياسية الوطنية بعد لقاء ثاني جمعه بقادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي لا تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية. اللقاء شكل مناسبة لاستعراض مختلف الترتيبات المرتبطة بالاستحقاق التشريعي المقبل، حيث تم تقديم عرض شامل حول الإطار العام للتحضير للانتخابات. التفاصيل مع إكرام سلومي.
3: في إطار تحضير الانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 سبتمبر 2026، عقد وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت لقاء ثانيا مع قادة الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان. ويأتي هذا الاجتماع بعد اللقاء الأول الذي جمع الوزارة بالأحزاب المتوفرة على فرق ومجموعات برلمانية بهدف توسيع دائرة التشاور السياسي. أنور تازي الخبير في السياسات العمومية والدستورية:
4: أشير على استمرار يعني المقاربة التشاركية التي سأطير يعني هذه الاستحقاقات الانتخابية باعتبارها آلية لتعزيز الشرعية السياسية وتقوية طبعا الثقة في المؤسسات التمثيلية. اشتراك مختلف الأحزاب يعني يعكس توجها نحو توسيع دائرة التشاور السياسي حول القواعد المنظمة للعملية الانتخابية بطبيعة الحال، يعني بما ينسجم مع يعني طبعا مبادئ التعددية السياسية والتدبير التوافقي للشأن العام. من ناحية المؤسساتية يعني يبرز هذا اللقاء أهمية البعد التنظيمي والقانوني يعني في تدبير انتخابات.
3: أشاهد اللقاء استعراض النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة، إلى جانب التدابير الخاصة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي ستنطلق منتصف شهر مايو الجاري، كما تم تقديم معطيات حول المنصات الرقمية الخاصة بإيداع الترشيحات وإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. عودة لأنور تازي.
4: يمكن الاستنتاج على أن هذه المشاورات بطبيعة الحال باعتبارها جزءا من دينامية أوسع تضمن تحديث هذه المنظومة الانتخابية عبر الجمع بين الإصلاح القانوني من جهة وثم التطوير التقني والتدبير التشاركي لملف الانتخابات، بما يعكس بطبيعة الحال سعي الدولة إلى ترسيخ يعني واحد النموذج انتخابي قائم على الاستقرار والتدرج في الإصلاح، مع المحافظة كذلك على التوازن بين يعني متطلبات انفتاح الديمقراطية بطبيعة الحال وضمان استمرارية المؤسسات.
3: وأكد المشاركون خلال هذا اللقاء استعداد أحزابهم للمساهمة في إنجاح هذا الموعد الانتخابي الوطني بما يعزز المسار الديمقراطي بالمملكة. وقد مر الاجتماع في أجواء إيجابية تميزت بحوار صريح وبناء حول مختلف الترتيبات التنظيمية والعملية المرتبطة بالاقتراع المقبل.
2: استعدادا لأداء مناسك الحج، يضع أفواج ضيوف الرحمن آخر اللمسات قبل التوجه للديار المقدسة. ولتسهيل هذه العمليات وفرت وكالة الأصفار التي اختارها البعض لأداء الحج وفرت تسهيلات وتأطيرا بحضور وعاظ حتى يكون الحجاج السفراء لبلدهم ويقدموا صورة حضارية ومشرفة عن بلادهم. روبورتاج جمال دي الوزقاني.
5: تستمر لقاءات الوعظ والإرشاد للحجاج المقبلين على رحلاتهم قريبا والتي يتعرفون خلالها على أمور دينية وأخرى لتيسير سفرهم ومقامهم في الديار المقدسة. الحجاج قبل كل هذا سعداء جدا بالإقبال على رحلة.
6: فرحانين باش ربي يسر لنا في هاد الحجه ان شاء الله. اليوم جايين باش واحد يوم تحسيسي تعطيري.
7: الحمد لله توفقت هاد السنه باش ان شاء الله نأدي مناسك الحج ان شاء الله. واليوم عندنا واحد لقاء تواصلي ودرس توعوي باش

0: دي والمناسك مزيان.
1: تواصل وكالات الأسفار لقاءاتها لتأطير زبنائها من الحجاج، والهدف تقديم كل المعلومات المهمة وفق ما يشرحه عادل الشاهدي وهو صاحب إحدى وكالات الأسفار.
2: تنظموا هاد الدورات التكوينيه بالنسبه للحجاج الميامين ان شاء الله اللي غادي يمشيو هذا الموسم ديال هذه السنه هذه، في اطار ديال التكوين وديال التوجيه ديال الحجاج فيما هو ديني وما هو عملي، باش كيكونوا الحجاج مأطرين من الاول قبل ما يتوجهوا للديار المقدسه، باش كتكون الامور واضحه لهم شنو المسائل الدينيه بالدرجه الاولى، وثاني شيء هو كيشوفوا المسائل اللي باش كيف التنظيم، المسائل اللي خصهم ياخذوا معاهم، الترتيبات اللي خصها تكون قبل السفر او خلال السفر، المطار كيفاش غادي يكونوا بالنسبه للتنقلات ديالهم، بالنسبه للمسائل اللي خصها يديو معاهم كالادويه كالتطبيب، الوثائق ديالهم مثلا كجواز السفر، الوثائق ديالهم التعريفيه ديالهم كبطاقه نسك.
1: لتكون رحلة الحج أفضل سفر للحاج، يقدم الواعظون كل الإرشاد حتى يكون الحج بمقاصده، يقول الواعظ التابع للمجلس العلمي بالرباط شفيق الإدريسي.
3: الهدف من هذه الحلقات التواصلية هو تنوير الحجاج حتى يحجوا حجا مبرورا والذي يكون منتهاه الجنة، وبالتالي نحن نركز على الحكم قبل أن نركز على الأحكام، إن شعار هذه الدورات التكوينية وهذه اللقاءات من عرف ما قصد تلذذ وتنعم وسعد بما وجد، وعنوان مداخلتي مع الحجاج حجنا رحلة عودتنا إلى أصلنا الجنة، إن عدنا نحن إلى أصلنا يعني إلى العبودية وأخلاق العبودية لله عز وجل، حتى يحج الحاج الحاجة وهو سعيد بحجه، وتكون هذه الصفرة هي أعظم وأجمل وأنور صفرة في حياته كلها.
1: رحلة ليست كأي رحلة هذه التي يقبل عليها الحجاج، ففيها يغوص المؤمن في التأملات، وفيها تتجدد روح المؤمن بتطهيرها وإخلاص العبادة لله عز وجل، وأيضا لإحياء ذكر الأنبياء والصالحين.
4: تسريعا لمعالجة ملفات المهاجرين، فتحت الحكومة الإسبانية باب التسوية الاستثنائية أمام المهاجرين، عملية خلقت نوعا من الضغط المتزايد على مختلف القنصليات المغربية بإسبانيا نتيجة الإقبال الكبير لأفراد الجاليات المغربية الراغبين في الحصول على الوثائق الإدارية لاستكمال ملفاتهم. أمام هذه الظرفية كثفت القنصلية العامة للمملكة المغربية بتراجون من تعبئتها حرصا منها على خدمة مغاربة العالم. ريبورتاج كرام سلومي.
5: في ظل الإقبال المتزايد الذي تعرفه القنصليات المغربية بإسبانيا عقب إعلان الحكومة الإسبانية عن تسوية استثنائية لفائدة المهاجرين، تعيش القنصليات العامة للمملكة المغربية بتراجونا على وقع دينامية متواصلة من أجل مواكبة أفراد الجالية المغربية الراغبين في استكمال ملفاتهم الإدارية والحصول على الوثائق الضرورية في أسرع الأجل. ولمواجهة هذا الضغط المتزايد تم تعزيز مختلف المصالح القنصلية وتبسيط الإجراءات إلى جانب تعبئة شاملة لتسهيل ولوج المرتفقين إلى الخدمات الإدارية، كما توضح ذلك إكرام شاهين القنصل العام للمملكة المغربية بتراجونا الإسبانية.
6: تم اتخاذ مجموعة من التدابير العملية من بينها تمديد ساعات العمل، تدعيم الطاقم القنصلي، تقريب الخدمات من المواطنين عبر تنظيم قنصليات متنقلة، بالإضافة إلى اعتماد الأبواب المفتوحة خلال عطلات نهاية الأسبوع السبت والأحد وأيام العطل الرسمية. كما تم خلال هذه المرحلة الاستثنائية اعتماد بعض التدابير الإضافية اللي هي مهمة، من بينها تمكين المواطنين من تقديم طلبات الحصول على شهادة حسن السيرة مباشرة عبر المصالح القنصلية والتي تم تسليمها في واحد الوقت وجيز وتجي مرفوقة بتصديق الأبوستيل. كما شملت التسهيلات الإدارية الأخيرة تمكين الأمهات المغربيات من تقديم طلبات الحصول على البطاقة الوطنية وجواز السفر فائدة الأبناء ديالهم القصيرين دون الحاجة إلى حضور الأب أو الإدلاء واحد الموافقة قانونية مصادقة عليها.
5: وتعكس هذه التعبئة المتواصلة حرص المملكة على مواكبة هذه المرحلة الاستثنائية عبر مقاربة تدبيرية مسؤولة وفعالة تقوم على التنسيق بين مختلف المتدخلين.
6: تتعكس الجهود العناية الخاصة التي وليها صاحب الجلالة الملك محمد

0: السادس نصره الله لأفراد الجالية المغربية بالمهجر، وتؤكد التزام المملكة المغربية اللي كانت من بين الدول السباقة لاعتماد إجراءات استثنائية لمواكبة هذه المرحلة. وبنهج تدبيري مسؤول وفعال، واللي صراحة شكل واحد النموذج يحتذى به في التعامل مع هذه الظرفية الاستثنائية، ذلك بتنسيق طبعا بين وزارة الشؤون الخارجية وسفارة المملكة بمدريد، ويعني بعض السلطات المختصة كالوزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني.
1: وبين ضغط الطلبات وتسريع وتيرة الخدمات، تواصل القنصليات المغربية بإسبانيا تعبئتها في خطوة تعكس حرص المملكة على تقريب الإدارة من مواطنيها بالخارج وضمان مواكبة فعالة تليق بانتظارات الجالية المغربية.
2: ونعود إلى المغرب، حيث تختتم اليوم بالرباط فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بعد دورة متميزة عرفت إقبالا كبيرا من الزوار والمهتمين بشأن الثقافي، ووسط إشادة واسعة بمستوى التنظيم وتنوع الفقرات الثقافية والفكرية. دورة تعكس تنامي الاهتمام بالفعل الثقافي والقراءة داخل المجتمع. بديعة سعيد.
3: نسخة هذه السنة من المعرض الدولي للنشر والكتاب عرفت إقبالا ملفتا من الزوار الذين عبروا عن إعجابهم بمستوى التنظيم الذي طبع هذه الدورة، مؤكدين أن المعرض الدولي للنشر والكتاب صار فرصة مهمة للاطلاع على أحدث الإصدارات الأدبية والفكرية والالتقاء بالكتاب والمبدعين، وموعدا سنويا يعزز مكانة الكتاب والقراءة داخل المجتمع.
4: كانت زيارة ممتعة واستفدنا ورينا لوليداتنا يعني أهمية القراءة، وخا تقدم التكنولوجيا تنرجعوا ديما للأصل وهي القراءة باش ما ينساوش الكتابة. الحمد لله احنا استمتعنا بهذه الزيارة ديال المعرض الكتاب، احنا كل عام كنتسناو هذا المعرض الكتاب، والحمد لله كنشجعوا وليداتنا يجيو يقراو ويشوفوا الكتب ويشريو الكتب اللي كيبغيو سيرتو هاد لي غومو هادو.
5: كاش في المعرض بزاف ديال الحوايج زوينين، منهم لي بيتي برانس والكتب صراحه عجبوني، والمعرض ديال هذا العام صراحه زوين اكثر من العام اللي فات عجبني.
3: من جهتهم اكد العارضون ان الدورة الحالية عرفت حركية مهمة واقبالا ملحوظا ما ساهم في تنشيط سوق الكتاب والتعريف بالإصدارات الجديدة، كما أبرز عدد منهم أهمية المعرض في خلق جسور التواصل بين الناشرين والقراء وتوسيع دائرة الاهتمام بالمنتوج الثقافي.
6: والله احنا دي ثالث سنة لينا في المغرب، بل جماهير كبير الحقيقة ومتنوع، والناس على اطلاع من قبل ما نيجي على الإصدارات الحديثة، وبيقرأوا حاجات مختلفة جدا بين حاجات أدبية وغير أدبية أو فكرية أو كده، فمتابعين جيدين جدا للإصدارات وأعمار مختلفة الحقيقة، عائلات أو بشكل فردي، بل جميل جدا. يعني
7: الدورة هذه ديال المعرض الدولي للكتاب ديال الرباط يعني إقبال ممتاز جيد، الكتاب ما زال مطلوبا.
3: وتختتم فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب وسط توقعات بتحقيق أرقام قياسية من حيث عدد الزوار، كما ستساهم هذه الدورة في ترسيخ مكانة المعرض كفضاء للحوار الثقافي ونشر المعرفة.
2: دوليا، أكدت وزارة الدفاع القطرية تعرض سفينة تجارية في المياه الإقليمية لقطر لاستهداف بطائرات مسيرة لم تحدد هويتها ما تسبب في اندلاع حريق محدود فيها. وقالت وزارة الدفاع القطرية أن السفينة كانت قادمة من أبوظبي وتمت السيطرة على الحريق، وتابعت السفينة رحلتها باتجاه ميناء مسيعيد. في سياق حذرت القوات المسلحة الإيرانية الدول التي تمتثل للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من أنها ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز، وكانت واشنطن قد فرضت هذا الشهر عقوبات جديدة استهدفت مصالح إيرانية، محذرة أيضا السفن من دفع رسوم للسلطات في طهران مقابل عبور المضيق. الآن نصل إلى الرياضة، تقام اليوم 4 مباريات في تتمة جولة 20 من الدوري الاحترافي الأول لكرة القدم، حيث سيكون المغرب الفاسي أمام فرصة لاستعادة مركزه في الصدارة بعد خسارة الرجاء لديربي البيضاء يوم أمس أمام جاره الوداد. التفاصيل مع الزميل صلاح الدين القشيري.
8: 4 مباريات اليوم في وجهة منافسة الجولة 20 من الدوري الاحترافي الأول لكرة القدم، تتقدم

0: وراها محاولة فريق المغرب الفاسي استعادة مركز الصدارة في حال التفوق على مضيفه الاتحاد الرياضي التركي في المباراة التي تجمعهما اليوم على أرضية ملعب المدينة بالرباط بداية من 7 عشية. ويتأخر فريق المغرب الفاسي الثاني ب 38 نقطة، يتأخر بفارق نقطة واحدة عن الرجاء الرياضي المتصدر الحالي والذي مني أمس بالخسارة في لقاء الديربي أمام جاري الرجاء والمقدم للجولة 20. وتستهل مباراة اليوم في 5 عصرا باللقاء الذي يجمع بين فريقي اتحاد طنجة والدفاع الحسني الجديدي، حيث يتطلع فريق البوغاز إلى نقاط الفوز ومواصلة خطه التصاعدي في مرحلة الإياب. وتقام مباراتان بداية من 7 عشية. النادي المكناسي الذي مني ب3 خسارات في آخر 4 جولات مقابل تعادل واحد يستضيف اليوم على أرضية الملعب الشرفي في مكناس ضيفه نهضة بركان المتفوق في الجولة الماضية بصعوبة على الاتحاد الرياضي التركي والمتطلع إلى مواصلة الضغط بين أندية المقدمة. وتزامنا ولقاء النادي المكناسي ونهضة بركان تقام مباراة اتحاد تورقة والمغرب الفاسي، وتختتم برمجة اليوم السبت باللقاء الذي يجمع بداية من 9 مساء بين فريقي حسنية أكادير وضيفه فريق الجيش الملكي على أرضية الملعب الكبير بأكادير. حسنية أكادير يحتل حاليا المركز 11 ب20 نقطة، وحاجتهما ستر للنقاط للابتعاد عن مراكز الديل، فيما ستكون عين فريق الجيش الملكي على تحقيق نتيجة إيجابية أسبوعا واحدا قبل خوضه ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في مواجهة سان داونز الجنوب إفريقي في العاصمة بريتوريا. باقي مباريات الجولة 20 تقام غدا الاثنين، وخلالها فريق أولمبيك أسفي صديف ضيفه الفتح الرباطي، اتحاد يعقوب المنصور يقابل فريق الكوكب المراكشي، ثم الختام بلقاء نهضة أتلتيك الزممرة مع أولمبيك الجيرة.
1: نبقى معك صلاح الدين القشيري للحديث عن حصيلة النسخة 9 لماراثون الرباط الذي شهد اليوم تحطيم الرقم القياسي في فئة الذكور وسط سيطرة واضحة للعدين الإثيوبيين على منصة التتويج ذكورا وإناثا.
0: حطم العداء الإثيوبي بوكي ديريبا الرقم القياسي لماراثون الرباط الدولي الذي أقيم صباح اليوم في شوارع العاصمة محرزا لقب الدورة 9 بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 2:52 متجاوزا الرقم السابق المسجل خلال النسخة الماضية باسم الأوغندي أبيل تشيلانغات والبالغ 2:25. وعبر الإثيوبي بوكي ديريبا عن سعادته بالفوز بماراثون الرباط في نسخة العام 2026.
2: السباق كان حقا رائعا والأجواء كانت جميلة، ظروف التباري كانت ممتازة خلال الماراثون، وكل ما يحيط بهذا الأخير خلق جوا حماسيا. لقد عشنا بعض اللحظات الصعبة في التنافس، لكن عموما أنا سعيد بمشاركتي، كما أنني حظيت باستقبال رائع وأنا ممتن لذلك.
0: وصعد إلى بوديوم التتويج أيضا الإثيوبيان تولشا تيفيرا صاحب المركز الثاني بفارق 34 عن المتصدر، وشالو ديسو جيلميسا الثالث بفارق 35. ولدى الإناث أحرز العداء الإثيوبيا ميزيريت أبي باياهو لقب ماراثون الرباط بعد قطع مسافة السباق في زمن قدره 2:25:03 متقدمة على مواطنتها ميزيريت صاحبة المركز الثاني بزمن قدره 2:25:42، فيما عاد المركز الثالث للإثيوبيا سيرانيش يارغا بزمن 2:27:27. وحلت المغربية كوتر فركوسي في المركز الرابع مسجلة توقيت 2:27:42. يذكر أن لقب النسخة الماضية من ماراثون الرباط الدولي كان من نصيب العداء المغربية رحمة الطاهري.
1: تابعت في نشرة الواحدة: الدبلوماسية المغربية تراكم مزيدا من النجاحات في ملف الوحدة الترابية، عواصم دولية تلتحق بالداعمين لخطة الحكم الذاتي وإشادة واسعة بالقرار الأممي الأخير. استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وزارة الداخلية تواصل مشاوراتها مع الأحزاب والهيئة السياسية الوطنية، لقاءاتنا الهدف منها استعراض الإطار العام لهذه المحطة. دوليا مسيرات تهاجم المجال الجوي لدول الخليج، وإيران تحذر من الصعوبات التي تواجه السفن العابرة لمضيق هرمز. شكرا لحسن الانتباه والإصغاء، يوم ممتع للجميع.
3: عدنا بأسماء حضراتكم إذاعة المملكة المغربية بالداخل بعدما نقلنا لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة نقلا عن الأستوديوهات المركزية بالرباط. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
4: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك كاي
1: الا كنت جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوة، وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها هما شديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
6: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
5: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
7: من مسرح الإذاعة يسر قسم التمثيل أن يقدم لكم

0: راضية.
1: راضية دراما إذاعية مجتمعية إنسانية في حلقة.
2: كتبها للإذاعة

0: ضبط الصوت وسجل.
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: الحلقة
2: الحسين الخرموطي.

0: الحلقة الثامنة عشرة.
1: ما تخبيش عليا باق الدور، هاد سليمان البوهالي شنو حكايته؟
2: راني قلت لك ولد عم امك الله يرحمها، وكان زوجها الاول وهي
1: هي اش عاوتاني.
2: ايوا انا ظنيت في بالك الحكايه كلها.
1: انا ما عارفه والو.
2: لاله هني الله يغفر ليها ويرحمها، هي سبابه في المصيبه اللي هو فيها دابا، ولكن كل شيء مع المكتب.
1: ايه ولكن العبد كيكون السبب.
2: حتى واحد ما معصوب من الذنوب، الله يغفر لينا جميع.
1: قبل ما نفكر نعرف اي تفاصيل، غادي تشوف لي زوج ديال الناس نخلصهم مزيان، يديو سليمان للحمام والحجام ويلبسوا حوايج جداد ومزيانين، وانا غادي نوجد له بيت معايا في الدار يسكن فيه، على ما نتصل بالدكتور عثمان يديه يتعالج في كلينيك خاص بالامراض العقليه، يتعالج على نفقه ديالي، وإلا اقتضى الحال نسفروا حتى الخارج.
2: الله هو اللي غادي يجازك بخير بنيتي راضيه.
1: طلب معايا الله يغفر لذاك الام البائسه.
2: اللهم امين. اللهم اغفر لها، اللهم اغفر.
3: صباح الخير دكتور.
4: اهلا سي ادريس.
3: نعم سيدي عيطتي لي.
4: ايوا جلس بعدا جلس.
3: شكرا.
4: قلتي لي سي ادريس لما حكيتي لي على الحاله الصحيه ديال رضيع بقى بالي معلق من جهتها بزاف.
3: اي تمام يا دكتور. انا هاد الايام واحد السيد من عندنا من الدوار هو اللي قال لي.
4: اش قال لك؟
3: باللي تزاد عليها الحال بزاف وصبحت كتدخل وتخرج في الهضره. على اين غادي ترجع كيف كانت؟
4: ترجع كيف كانت؟
3: زعما مريضه كيف كانت هنا في المستشفى.
4: وشحال هادي باش كان عندها هاد السيد؟
3: واللي البارح كان عندي في الدار ضيفته 3 ايام.
4: ضيافه النبي. ما عندي ما نسالك. بصراحه السي ادريس عمرك لا بقيت تثق في شي حد حتى تاكد بنفسك.
3: بحالاش يا دكتور؟
4: بحالاش. اول البارح مشيت بنفسي لبرا وبحثت على دارها وطمأنيت عليها.
3: انت يا دكتور؟
4: ايه ياك هذه كانت الرغبه ديالك.
3: ايوا وكيف بقات مسكينه؟
4: بحالي في الصحه جيده
3: الحمد لله.
4: وانا عيطت عليك باش تطمئن. وحاجه اخرى السي ادريس، نبغيك الله يجازيك تنصح الناس اللي كيعرفوها باش يبعدوا من ساحتها ويخليوها تعيش في هدوء.
3: هذا واجب يا دكتور.
4: وعلى ما قالت لي انتظر زيارتها لعندك في الدار في اقرب وقت، على ما فهمت من كلامها مشات تسدد بعض الديون اللي على رقبتها، والحقيقه ما ذكرتك الا بخير.
3: هي قالت لك يا دكتور هذا الكلام؟
4: بحال كيف كتسمع
3: غريب.
4: وشنو اللي جاك غريب؟
3: لا لا والو، مسائل شخصيه وعائليه كانت بيناتنا لا غير.
4: هذيك البنت طيبه وعكس جميع التصورات اللي يمكن تخطر في بالك عليها، خاصك غير تفهمها مزيان.
3: ما ناوي فيها غير الخير الحقيقة. أمها اللي ما كانتش مزيانة،
4: وهي بأي حق كتحملوا أخطاء الناس لولادهم خصوصا إذا كانوا أبرياء؟ هذا النوع من الانتقام السي ادريس ما خصوش يكون.
3: القصة طويلة يا دكتور، وأظن أن وقتك الثمين ما يسمح لكش تعرفها بتفصيل.
4: طيب لا أنا كيهمني نعرفها إذا ما كان عندك مانع، ربما تساعدني في المستقبل. سبحان الله الى عاود مرضات مره اخرى.
3: لا ما عندي مانع، بالعكس هادشي كيهمني حتى انا.
4: اذا غدا مرحبا بك عندي في البيت نتناقشوا شويه. هاك ها العنوان.
3: شكرا دكتور.
4: مع السبعه. متفقين؟
3: متفقين. الله يهنيك.
1: حليمه.
5: نعم اختي.
1: ايوا قولي لي كيف جاك هاد الشيء؟ هاد المسجد يقد الناس الدوار كلهم.
5: الجامع القديم اللي عندنا هنا ما بقاش يقد نهار الجمعه، الناس كيصليو غير في الزنقه. بالحق هذا واسع تبارك الله،
1: الله تعالى يتقبلوا منا. ما بقى والو يكمل بالبني، من دابا شهر ولا شهرين ان شاء الله يكون واجد.
5: هاد الشيء كله من فضل الله.
6: عرفتك غادا تدوزي لهنا ساعة ساعة، اليوم الاخر ليك بهاد السكين غادي تودي هاد الارض وهاد الدنيا كلها، غادي نتقبلها مور هاد السارية هادي.
5: فين غادي يا لالا رضيع؟
1: اجي اجي اجي تشوفي اجي. شكون؟
6: خودي يا المجرم.
1: آه!
7: اسيدي قالوا بزاف ديال الجدرمي كيقلبوا على ذاك المجرم ما شاء الله وخلاص.
8: وراديه
9: في السبيطار تيقولوا ماتت والله اعلم.
7: خاصنا لازم نعملوا شي حاجه.
9: وبحالاش؟
8: واه على الاقل نمشيو للسبيطار ونطلعوا عليها باش نتهناو عليها.
7: هذا واجب. حليمه مشات معها في سياره الاسعاف.
8: ونتحركوا نمشيو لدارها نشوفوا قدر واش بعدا عنده شي خبار.
10: هادشي اللي عاد سمعت عالدب
1: مسكينه راضيه يا ربي الهلا توريها محنا
10: على مزويناتها قلبها ابيض مسكينه يعلم الله شكون هاد بنت الظالم الاخر اللي تعدى عليها. ما عرفو حد يمكن ماشي بعدنا من هنا يمكن جا من المدينه.
1: قالوا لا لا شافوه في طوموبيل بيضاء حدا محل الجريمه ومن بعد زاد بخلفها. شكون زعما اختي يكون هذا اللي ضربها وهرب؟
10: خاصنا نشوفوها مسكينه.
1: يعلم الله الزغبيه واش عايشه دابا ولا ميته.
10: ليه لا يقدرها عليها مسكينه لا حول ولا قوه الا بالله.
2: راني دايخ دايخ السجلال ما عرفت مع من ندوي ولا مع من نتكلم ما كان عارف حد من عائلتها.
8: يو انت في المدينه ما كتعرفتيها شي حد كيجي ليها؟
2: حتى حد من غير الدكتور اللي كان كيعالجها في المستشفى. كان جا واحد النهار ولاني ما كان عارف لا دارو ولا العياده ديالو.
8: ايوا شلا سنين هادي وانت خدام مع هاد الناس وما كتعرف حتى حد من حبابها.
2: السجلالي لا مينا ولا رجلها ولا حتى راديا كانوا ناس حدوديين بزاف ما كيزورهم حد وما كيزورو حد من غير خالتهم زهور. وسمعتها حتى هي رحلت لدار جديدة عاد شراوها لكن ما كان عارف العنوان ديالها.
8: وانهاك الله سي قدور تاتا اللي بلسانه ما يتلف. شوف الدكتور علمو ويمكن ينعت لك دار خالتها ولا شي حد من فاميلتها ما كتعرفوش حتى.
2: صافي يا جلالي داكشي اللي غادي نعمل.
8: وفين يكون الدواء دابا؟
2: للسبيطار في المدينه.
8: ايوا عرفتي شي غتجبر خبارها في البريكات تاع الجدرميه.
2: نديرو شي اختيوات عندهم الجلالي.
8: اسيدي هي الاولى هذا راه واجب. طلبوا الله غا ما تكونش مسكينه جات هاد الضربه ضربه ديال خطا تمشي تقتلها. راضيه مسكينه ما استحقش هاد المصيبه اللي وقعت ليها.
2: الامر لله كيف شاء فعل.
11: بحال ديك المجرمه الا مات ما تبقاش في القلب.
12: لا واه وليدي راضيه كلنا كنا غلطين فيها.
11: وليني اش من حسيفه قاري فيها انت؟
13: عمرني ما ننسى نهار نزلت عليا البطل. ثلاث ايام وانا عند الجدرميه متهم بالسرقه وانا بريء.
12: ايوا هذه 10 سنين كانت حتى هي مازال صغيره ومتاثره بامها هنيه اما اليوم ولات انسانه اخرى.
13: بحال دوك الناس عمرهم ما كيتبدلوا. خزيت منها خزيت.
12: ايوا الزمان كيبدل وقلبي ما مخبرني غير بالخير على راضيه.
13: الا لا دبر المخاه حنا منا ما هز علينا قفا ما شفنا منها ولا من امها شي خير.
12: ايوا الخير في الله وعلى كل حال حق الجوره يا وليدي لازم نسولو فيها.
13: حتى تجيك نزده وسير عزي فيها.
12: ايوا فالله ولا فالك وليدي.
14: ايوا ضيافك عزيزي تعطلوا بزاف.
15: ايوا شحال هادي؟ هادي تسعود وانا عامل معهم السبعه.
14: لا لا هاد الممرض ديالك باين لي فيه ما عنده كلمه.
15: ايوا لا لا لا ما ظهر شي من دابا 4 ساعه عطينا نتعشاو.
14: وفي الحقيقه ماشي معقول هادشي. شنو ما كان عنده كان عليه على الاقل يعتذر لك في التليفون.
15: ايه فكرتيني. الو شكون هدى؟ دريس وقتاش خرج؟ ما قال لك والو؟ جا عنده خاه. طيب لا والو مع السلامه. يا لا لا هذا الضيف قال لك جاوه الضياف.
14: ايوا وما عندوش التليفون ديال الدار.
15: كان يطلبوا من العياده. طيب وجدي لي العشاء انا بيا جوع.
14: ايوا في الحقيقه ما بقالو ما يجي وحتى الا جا الخير موجود.
15: الو اي انا هو. كيفاش من وقتاش الحال خطيره. طيب اسم المكان عرفك الموجوده فيه مصحه الوقايه. طيب مع السلامه.
14: ياك لاباس.
15: مضطر نخرج راضيه في حاله خطيره في واحد السبيطار.
14: مسكينه وشنو وقع ليها؟
15: ايوا غنمشي وغنعرف. وصي الخدامه على ما نبدل حوايجي الى جا الضيف تعتذر له.
14: نمشي معاك عندي عزيز هذيك البنت. الله الله يا سيدي يا ربي.
15: طيب استعد يلا.
14: واخا قسم وانا موجوده.
8: لا حول ولا قوه الا بالله.
16: الحالة خطيرة بزاف أبا.
2: سكتي من الهضرة، المهم تعتقات الجدرمية يعتقوها بسرعة ونقلوها للمستشفى، والبقية على الله. سكت، هالطبيب جاي.
17: يلا سيدني يلا، يمكن لكم تمشيو في حالكم، راه ما غاديش تشوفوها دابا لأن الصحة ديالها ما تسمح ليهاش باش تشوفوها.
2: الله يجزك بخير يا دكتور.
17: الخطر زال، هذا ممكن نقول لكم.
16: إوا الحمد لله، نزل منها بزاف ديال الدم.
17: سكتينا سكتينا، أنت طيبتي لي ودني من الصباح بعد الهضور الخاوية ديالك.
2: ردي لسانك لفمك، هنينا يا حليمة. سيادنا، نمشي حتى الغدا.
16: دكتور عثمان، على السلامة. أنا اللي قلت لهم يتصلوا بك، ما عندها حد مسكينة.
15: ولبس عليها وكان؟
16: ها الطبيب اللي مقبلها ماشي.
15: طيب انتظري هنا.
14: ما ندخلش معاك لعند الطبيب، غير نسولو واش يسمح لي نطلع عليها ولو من بعيد.
15: من بعد من بعد، نعرف بعدا شنو كاين.
17: أنت كتشوفها دكتور، هي دابا غرقة في نوم عميق.
15: مزيان. قل لي يا دكتور.
17: نعم.
15: ما تذكرت حتى شي كلام معين لما تجهدت عليها السخانة وبدات كتهضر؟
17: كانت كتقول مثلا هادشي كله بسببك، بعد مني، لا سامحني، عرفت هو ما كاين غير هو، شي كلام بحال هكذا تقريبا.
15: قلتي دابا الخطر على حياتها زال تماما.
17: من الناحيه غير طمأن، قمنا باكثر من الواجب.
15: هادشي ما فيهشك، اذا غادي ناجلوا زيارتها حتى الغدا. قل لي يا دكتور.
17: نعم سيدي.
15: ما زارها حتى شي حد من غير هادو اللي هنا؟
17: الكوميسير حمدان وبعض المساعدين ديالو، لكن حالتها ما كانتش كتسمح لهم باستنطاق.
15: وبما انها كانت معرضه للاعتداء شنيع، ما فكرتوش في حراستها؟ شكون يعرف؟
17: لا، الكوميسير حمدان فكر في هذا الشيء، وراه غادي يصيفط في الليل واحد الحارس اللي غيقوم بهذه المهمه.
15: طيب، شكرا، الى اللقاء.
17: سلام.

0: مسيني.
1: الله يجعل في مكاتبنا الخير بنيتي. هيا اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبها.
2: وشكون زعما في نظرك اللي غادي يكون دار ليها هاد المصيبه؟
1: شي عدو والله ماشي من هنا، لان سكان القريه معروفين. ايوا والحقيقه يعلمها سيدي ومولاي.
2: بصح، لان في الوقت اللي هرب هذاك اللي ضربها وخرجنا تابعينه دار مع الدوره، ودغيا شفناه في سياره بيضاء غاديه كتجري.
1: وماشي بعيد يكون من هنا، وكرا شي حد من المدينه عنده السياره. والله أعلم.

0: في الاستماع إلى مسلسل راضية. شارك في التشخيص
1: رشيد الحراق،
0: المحجوب الراجي،
1: فاطمة بن مزيان،
0: أحمد ناجي،
1: ماريا صادق،
0: أنور الجندي،
1: إكرام البصري،
0: مصطفى تهتاه،
1: نجاة الخطيب،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد خدي،
0: مجيدة بن كيران،
1: حسن مكيات،
0: محمد الرزين،
1: محمد الطالب،
0: هنية الغاشي،
1: فريد الرقراقي،
0: فاطمة بوجو،
1: عبد الرحيم أمين،
0: نعيم الزياني،
1: الحسين الحايل،
0: حكيمة كريم،
1: عزيز العلوي،
0: عبد الحق بن المجاهد،
1: كمال العبودي،
0: وحميد زيان. تأليف محمد أحمد البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي. إخراج حميد زيان.

زرت لا تعقبنا وما الاشعارنا ذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة بالناس تطلع درجتنا

نحن الشريفية حطه عن قدري وتراه يسقط من لحاضي لعيوني وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة وترى الدنيا إذا تكلم معربا نال البصاحة باللسان.

نفس الصفحة عن كل مجرم. نفس الصفحة عن كل مجرم إن عظمت عليه منه الجرائم. علي منه الجرائم.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. منشطا لهذه الحلقة أحمد العهدي، في الإشراف على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. لا أحد يشك أن من لا ماضي له لا حاضر له، ومن لا حاضر له لا مستقبل له. لا مستقبل له، هذا علاه كي تعتبر الاهتمام بالذاكرة التراثية الجمعية فيها نوع من الاستشراف نحو المستقبل. أكيد نخاطب فيها الذاكرة، نستنطق الذاكرة، ولهذه المكانة الخاصة لكي يكتسيها التراث في ذاكرة الأمم تم تخصيص شهر أبريل من كل سنة للاحتفاء به، ومن محطاته طبعا بلادنا يوم الثامن عشر من، وعليه كيشكل هذا شهر التراث واحد المحطة سنوية متميزة كنستحضروا من خلالها غنى الموروث الثقافي المغربي وتنوع روافد الحضارية اللي كتمتد جذورها عميقا في التاريخ. أكيد هو موعد للاعتزاز بالهوية الوطنية وفرصة يكننا نجد الوعي الجماعي بأهمية صون التراث باعتباره ذاكرة حية كتختز قيم المجتمع، وكتختزنا أيضا قيم المجتمع وتجارب. فالتراث كيف تعرفوا جميع بمختلف تجلياته، سواء كانت مادية أو لا مادية أو غير مادية، من معمار عثيق ونقوش صخرية وصناعات تقليدية وفنون تعبيرية، ليس مجرد ماض نحتفي به، بل هو رصيد استراتيجي لكل الشعوب والأمم لكي يساهم في بناء الحاضر واستشراف المستقبل. ومن هنا مستمعين الأعزاء كتبرز أهمية العناية بالمباني التاريخية وصيانتها وحمايتها من عوامل الإهمال والاندثار، إلى جانب تثمين الكنوز التراثية اللي كتزخر بها مختلف مناطق المملكة المغربية من طنجة للقويرة ومن القرقرات إلى وجدة. ويا كاننا نبسط الحديث عن هذا الموضوع، أنا جد سعيد أن يلبي الدعوة كعادته مشكورا الأستاذ المهدي السحاسح إطار بالمديرية الجهوية لقطاع الثقافة بالداخلة وادي ذهب، الباحث في الآثار والتراث وعضو شبكة الشباب المسيل للتراث لليونسكو. أستاذ المهدي مرحبا بك.
4: مرحبا بك أستاذي الكريم، والشكر موصول لك الأستاذ والإعلامي المتميز لأحمد العهدي، والشكر أيضا لأوفياء ومستمعين إذاعة الداخلة الجهوية.
3: طيب أستاذ المهدي، ضمن مجالات اهتماماتك الأكاديمية ما يعرف بالمباني التاريخية، نبغيو نعرف منك كيفاش تمت المصادقة على اليوم العالمي للمباني التاريخية، وشنو هو الشعار اللي تم اختياره بالنسبة لهذه السنة؟
4: إذن أستاذ، مني كنهضروا على هذا العام، كنهضروا على شهر التراث، وشهر التراث يكون دائما بين حدثين مميزين، وهو 18 أبريل اللي هو اليوم العالمي للمباني التاريخية، وهذا اليوم الذي أقره المجلس الدولي للمعالم والمواقع لكوموس، وتم الإقرار دياله سنة 1982 واعتمدته منظمة اليونسكو. ويهدف هذا اليوم إلى رفع الوعي بالتنوع التراث الثقافي الإنساني والأهمية حماية المواقع الأثرية.

0: وتعزيز الجهود الدولية والمحلية لصون الموروث الثقافي سواء كان مادي أو غير مادي. إذن فشهر التراث كيكون بين هذا الحدث اللي هو اليوم 18 أبريل اللي هو أبريل اللي هو اليوم العالمي للمباني التاريخية، و18 ماي اللي هو اليوم العالمي للمتاحف، واللي أيضا هذا اليوم أقره المجلس العالمي للمتاحف ليكوم International Council of Museums. إذا فهاد هاد ما بين هاد الحدثين كتكون واحد الشهر اللي هو شهر التراث، لواحد مناسبة للتعريف بالتراث الثقافي بكل مثلا بكل جهة أو بكل بلد، تعزيز الحماية ديالو وأيضا تحسيس ديالو بأهمية الحفاظ عليه. إذا بالنسبة لهاد الشعار هاد السنة وهو المجلس وليكوموس المجلس العالمي للمباني التاريخية أقر هذا الشعار اللي هو الاستجابة الطارئة للتراث الحي في سياق النزاعات والكوارث، للتركيز بالأخص على حماية المواقع وحماية المباني في ظل هذا المناخ اللي كنعرفوه مناخ الحروب ما يقع الآن في الشرق الأوسط، وأيضا التغيرات المناخية. إذن راه في ظل تعزيز هذه الحمايه ديال هذه المباني، في ظل هذا كاين هذا الكونفلي ما بين الدول الى اخره في هذه الفتره
1: النزاعات والحروب
0: اللي كتكون، وايضا هذه التغيرات المناخيه اللي فعلا حتى هي كتاثر لنا بشكل سلبي على المباني التاريخيه.
1: طيب سي المهدي، في مستهل الحلقة شرط الأهمية التراث في ذاكرة الأمم، ولذلك بلادنا كي تعتبر هذا شهر التراث واحد المناسبة كنا ننسلط الضوء على تراث المملكة المغربية عامة وتراث الجهة خاصة. ما هي اليوم أهم المستجدات في الساحة الوطنية أستاذ مهدي؟
0: نعم فعلا، بالنسبة على المستوى الوطني فصراحة في المملكة المغربية قطعت أشواطا لحماية التراث الثقافي، مستمدة من ذلك الخطابات السامية لصاحب الجلالة التي تقر دائما إلى حماية الموروث الثقافي، حماية المباني التاريخية، حماية الموروث الثقافي الغير مادي إلى آخره. وايضا نستمد من ايضا كانت كتستمد ايضا من دستور المملكه الذي يقر على حمايه جميع الروافد الهويه المغربيه، سواء كان الرافد مثلا العربي الامازيغي الصحراوي الى اخره. اذا فصراحه المملكه نظرا كما قلت قطعت اشواط في حمايه التراث الثقافي. من بين هذه المستجدات نجدها ايضا اول حاجه نجد ان بعد اكتشافات الاثريه، ويمكن اعتبار ان المملكه المغربيه يمكن اعتبارها كما يسمى سيلو جاردان دادان دي زاركيولوج، او ما يسمى ب جنه الاثريين. نعم جنه الاثريين، لان فعلا نظر لهذا الزخم في الاكتشافات الاخيره عندنا اقدم،
1: لان هي دوله عريقه جدا.
0: نعم استاذي، هذه الاكتشافات فهي فعلا نقدر نسطرها من بين هذه المستجدات. من بين ايضا المستجدات وهو تصنيف المعارف المتعلقة بالقفطان على لائحة التمثيلية لليونسكو للتراث الغير المادي. مؤخرا لاحظنا أنه الترافع على الزليج المغربي، وأيضا سنة 2025 كانت متميزة بالنسبة للتراث المملكة وهو إصدار قانون اللي هو 2233. هذا القانون فصراحة المملكة المغربية تحتوي على واحد ترصانة قانونية في مجال حماية التراث. عندنا مثلا قوانين، عندنا قانون 2280، عندنا قانون 1905 لحماية المباني التاريخية والعاديات إلى آخره، 1905 اللي جاب مفهوم التراث المنقول. إلا أننا القانون 2233 اللي هو كيتعلق فعلا بحماية التراث الثقافي والطبيعي وأيضا الجيولوجي. إذن هذا القانون ولا عندنا في 2025 لتعزيز وصيانة الموروث الوطني، ويهدف إلى ملائمة الإطار القانوني إلى المعايير الدولية لليونسكو. إذن لأن كما كنعرفوا أن المغرب دائما كان الى غاتيفيي لي كونفونسيون انترناسيونال ديال اليونسكو، عندنا الاتفاقيات الدوليه دائما المغرب كيكون هو السباق في حمايه

0: التراث في مثلا في إطافة من خلال
1: اتفاقيات
0: نعم. إذن فهو مثلا عندنا الاتفاقية ديال سنة 1972 لحماية التراث الثقافي والطبيعي، عندنا الاتفاقية ديال التراث الغير المادي، عندنا الاتفاقية ديال التراث المغمور بالمياه إلى آخره. إذن هذا كما قلت أنه بغى واحد الملائمة ديال الإطار، في إطار بغى واحد الملائمة قانونية في المعايير الدولية، ويشمل أيضا حماية المواقع والمباني والممتلكات المنقولة وإدراج مفاهيم جديدة لتثمين التراث، لأن القانون القديم 2280 ما كانش فيه هذه المصطلحات. كان مثلا ملي كنهضروا على مفهوم التراث في هذا القانون كان كيسميهم العقارات، العقارات المنقول أو العقارات الثابتة، إلا أن هذا القانون جاب مصطلحات جديدة وجاب تحديد بعض المعارف كإدراج مفاهيم جديدة وحديثة، كما قلت تراث طبيعي، تراث ثقافي، تراث الجيولوجي، وايضا تحدث لنا على التراث الغير مادي لان القوانين الاخرى ما كانوش فيها. اذا هنايا كاينه واحد الملائمه. هضر ايضا على هذا التوافق، وهضر ايضا على واحد التشديد الجنائي اللي هو مثلا يتضمن مقتضيات لردع بعض الانتهاكات التي تهم وتحكم التراث
1: حمايه لهذا التراث فعلا. طيب إذا كانت أستاذ المهدي هذه هي المجهودات المبذولة لحماية التراث وطنيا، أشن هي المجهودات اللي تم بذلها على المستوى الجهوي لحماية مخزون هذا التراث الثقافي؟ وفي نظرك أين يكمن غنى وتنوع، هناك تهمنا جيتنا جهة الدخلة وادي الذهب في هذا المجال بالذات؟
0: إذا أنا أستاذ غادي نبدأ بالسؤال الثاني اللي هو يا الغنى، عاد نهضر على المجهودات اللي كاين. بالنسبه للغنى فعندنا واحد الزخم تراثي هنايا بالجهه. الا قلت لكم ان مثلا كاين بعض المواقع التي تعود الى ملايين السنين، مواقع اثريه اللي تعود الى فترات مثلا فترات العصر الحجري القديم، والعصر الحجري القديم او الحضاره الاشوريه هنايا في المغرب من خلال الاكتشافات اللي عندنا مثلا في مواقع ديال الدار البيضاء، فهي تعود الى مليون و 200 الف سنه، يعني 1.2 مليون عام. اذا الا قلت لكم بحال هاد المواقع نفس الادوات الحجريه اللي كاينين في هاد المواقع كنلقاهم هنايا مثلا في اقليم اوسرت، زائد بعض الادوات الحجريه التي تعود الى مثلا الى العصر الحجري الاوسط وايضا العصر الحجري الحديث. وهنايا استاذي كندعو المستمعين الكرام، سواء كانوا مثلا كندعو جميع كافه المستمعين لزياره واحد المعرض دايرينه في دار الثقافه الوحده اللي فعلا كيلخص هاد الاكتشافات،
1: كيعطيك صوره مصغره،
0: كيعطيك صوره، وهي صراحه هادو دي زوبجي اللي هي غيال، سو سون دي زوبجي غيال اللي هما ادوات حقيقيه تم مثلا اكتشافها في مواقع اوسرد، وايضا تم تنقيب هناك عمليات مثلا الجرد في اطار عمليه الجرد ديال التراث الثقافي والطبيعي لاقليم اوسرد. اذا هنا هذه دعوه للساده المستمعين انهم يمشي يزوروا ذاك المعرض اللي فعلا كيوجه واحد السفر عبر الزمن، سفر عبر الحقب ما قبل التاريخ باقليم اوسرد. اذا كنهضروا على هذا الميدو، كنهضروا على هذا عندنا النقوش الصخريه اللي صراحه اوسرد كنعتبروا انايا من خلال النقوش الصخريه والمواقع الاثريه وايضا المباني او المعالم الجنائزيه، فهو متحف هواء الطلق اللي فعلا كاين واحد غروند كونسونطراسيون، كاين واحد التركيز كبير ديال هذه المواقع، كاين واحد الغناء الى اخره. من بين هضرنا دابا على التراث الاثري بالجهه، نضرب مثلا على المعمار، وخاصه كما تعلمون استاذي انه عندنا المباني التاريخيه اللي كانت شاهده على ابانه فتره الاستعمار الاسباني. مثلا عندنا الكنيسه سانتا ماريا ديال كورني، عندنا مثلا الحصون الاسبانيه، عندنا مثلا الباب الرئيسي للحي الاسباني
1: اللي قريب من مقر الولايه
0: فعلا. وي نعم استاذ. عندنا مثلا التكنه العسكريه فابريسيو اللي هي الان الانزيام جو بونس. اذا هناك واحد
1: وكاين ايضا حتى هذا ديال
0: المنارات. وي كاين المناره الحديثه والمناره القديمه. اذا فهذا من جانب التراث المادي، وايضا هناك

0: التراث المغمور بالمياه،
1: أيه.
0: وخاصة الاكتشافات التي
1: هناك
0: قامت بها.
1: نحيو جمعية
0: السلام
1: سلام
0: فعلا.
1: سي أحمد بازيد طبعا اللي كيبذل مجهود كبير في هذا الموضوع.
0: نعم فعلا وي. وهذا عندنا التراث المادي اللي هو الذي يتمثل في الثقافة الحسنية، اللي هي مجموعة من واحد التفاعلات
1: صحيح، من شعر
0: الأنثروبولوجية
1: حكايات
0: والثقافية إلى
1: أمثال
0: آخره. فعلا وي.
1: ألغاز. نعم
0: إذا أستاذ، ملي كنهضروا على الجهة، دائما ملي كنهضروا على مثلا التراث ديال الجهة الداخلة والذهب، الناس ملي كتسمع كيقول لك واشنو كاين تمايا؟ هذا هو السؤال اللي
1: تعتقد
0: يتبادر
1: من غير
0: عندهم.
1: البحر والرمال وهي
0: فعلا
1: لا.
0: وي أستاذي. وفعلا دائما حنايا في المنظور ديالنا أن التراث فين كاين؟ التراث هو مراكش، هو فاس، هو الرباط. فعلا هذوك مدن قديمة عتيقة،
1: صحيح.
0: لديها مثلا عندها الخصوصية الثقافية ديالها، عندها الخصوصية المعمارية، الخصوصية التراثية، ولكن سانومبيش أنه دو ديغ أنه عندنا هنايا أن بوتونسيال باتريمونيال اللي كاين
1: صحيح،
0: هنايا في الجهة
1: وهذا
0: اللي
1: وقفوا عليه
0: كتميز به.
1: الباحثين اللي اكتشفوه، وأكيد كنتي ضمن فريق العمل اللي تنقلوا إلى أوسرد في
0: فعلا
1: المناطق في عين المكان اللي كتواجد فيه هذا، بحال النقوش الصخرية، بحال
0: فعلا وي هنا
1: مثال
0: وي
1: المقابر الجنائزية. نعم
0: فعلا أستاذ، كانوا هنايا، كانوا بعض البعثات الأثرية اللي إقاموا هنايا. ولكن شنو هي لا بروميير ايتاب ولا المرحلة الأولى
1: المهمة.
0: اللي هي الجرد؟ كنا خصنا نعرفوا بعدها شنو عندنا، عاد من تما ناخذوا قرارات شنو غيدير. اذا فكانت كان واحد البرنامج اللي ديال الجمعيه المغربيه للفنون الصخريه، بتعاون بشراكه ايضا مع مجلس الجهه، مع المجلس الاقليمي ديال الاوسرت، وايضا جمعيه الطبيعه مبادره، اللي كنحيي جميع
1: صحيح. نعم
0: صراحه جميع المشاركين في هذه البعثات، اللي قام تم تفعيل واحد الانفونتير ولا واحد الجرد
1: جامد.
0: للتراث الثقافي وايضا الطبيعي، من خلال أساتذة مختصين. كاين أساتذة من المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، كاين من الأساتذة من مختلف الجامعات المغربية، وأيضا من المعهد البحث العلمي بالرباط إلى آخره. إذا فهناك تم نشر واحد الأطلس اللي فيه هذا ما تزخر به الجهة، وخاصة إقليم أوسرت، من المباني التاريخية، من المواقع الأثرية بالجهة.
1: صحيح. طيب أستاذ مهدي، نسمع اليوم أو يتم الحديث عن التجارب الشخصية للترافق.
0: أستاذ مازال ما جاوبتش على المجهودات اللي كتقام بها.
1: صح هنا.
0: إذا فعلا بخصوص المجهودات، فهي صراحة تشكر المديرية الجهوية للثقافة بالداخلة والذهب
1: صحيح،
0: على
1: نحييها
0: المجهودات
1: من هذا المنبر.
0: فعلا،
1: صحيح
0: وهي مجهودات صراحة ديال واحد الفريق اللي على رأسهم سيد المدير الجهوي. وهذه المجهودات ما كانتش غادي تدار لولا بعض التعاون وبعض مثلا من السلطات المحليه، السلطات الولائيه، العماله، الاوساد الى اخره، وايضا المنتخبين اللي فعلا مدوا اليد العون لهذه المبادرات، وايضا فعاليه المجتمع المدني بالجهه. اذا من بين المجهودات، اول مجهود ممكن خصو نقوله وهو ضمان الحمايه القانونيه لهذه المباني التاريخيه.
1: صحيح. نعم
0: فإذا فتم تسجيل لحد الآن 39 موقع أثري، منهم موقع أثري، مواقع طبيعية، ومباني تاريخية. 39 تم تسجيلها إلى لائحة التراث الوطني، واللي من أجل ضمان حماية قانونية لهذه
1: صحيح.
0: المباني. إذا هذه المباني بما أنها مسجلة أو
1: صحيح،
0: مقيدة،
1: دخلت هذا الجرد هذا،
0: فدخلت هي السجل الوطني للتراث،
1: وهذا كيوفر لها حماية
0: حماية
1: لأنها
0: فعلا
1: فهم.
0: من أنك تقيسها، أنك
1: صحيح
0: مثلا تقوم
1: صحيح
0: ببعض الأشغال بجانبها إلى آخره. من بين أيضا المجهودات اللي تم القيام بها وهي بناء محافظات الآثار. وعندنا مثلا واحد المحافظة في بير قندوز، اللي هي فعلا هذه المحافظة هي فيها واحد دوز اكسبوزيسيون، واحد جوج معارض اللي فعلا ديالها معارض لبعض اللقى الأثرية التي تم اكتشافها بالإقليم.
1: إذا ده كيقرب
0: فعلا
1: للساكنة ومتاح للعموم أن
0: متاح
1: الزيارة.
0: للعموم. وأيضا من هذا المنبر كندعو أيضا الساكنة ديال مركز بيرغندوز القيام بالزيارة، سواء
1: صحيح
0: الزيارة المدرسية إلى آخره.
1: والتعريف
0: ودائما
1: به و
0: فعلا أستاذ، ودائما حنا راه الحمد لله كاينين كيجيو تما التلاميذ، كيجيو مثلا تلاميذ جميع المستويات،
1: وحتى
0: الابتدائي،
1: ما
0: إعدادي،
1: كانوا شي
0: ثانوي إلى
1: زوار
0: آخره.
1: كيجيو لهذا
0: فعلا
1: الكبد،
0: كنلقاو
1: راهو

0: رأسهم سيد المدير، يقوم الآن بتحضير واحد الاتفاقية شراكة وتعاون من أجل تشييد محافظة بواد الجنة بين مثلا وزارة الثقافة والمجلس الجهة الداخلة والذهب والولاية. من بين أيضا بعض المجهودات تم إحداث خريطة المواقع الأثرية لخريطة هي تفاعلية، خريطة كتدخل لها هي صراحة مازال ما تحتش للعموم نظرا لأنه بعض الإشكاليات اللوجستيكية في مفاد المجال ديال الإعلاميات إلى آخره، ولكن هي هذه الخريطة كتعطيك معلومات على المباني التاريخية، على المواقع الطبيعية، وعلى أيضا على المواقع الأثرية بالجهة، كتدخل لها كتعطيك صور، كتعطيك نبذة عن المباني التاريخية اللي كاينين، وايضا كتعطيك حتى الاحداثيات ديالهم الى اخره.
1: مهم تضيف هذه التكنولوجيا الحديثه
0: فعلا. هذا الشيء داخله استاذ في اطار جهود الى رقمنه التراث الى اخره، بانجاز مثلا هذه الرفوعات بحال هكا، انجاز هذه الخرائط التفاعليه. بعد مثلا علاش من هنا لقدام ان شاء الله نديروا بعض الزيارات الافتراضيه مثلا دي فيزيت فيرتويال للمواقع ان شاء الله، علاش لا. كاين ايضا بين الجهود الاستاذي كاين مشروع احداث مركز تعريف التراث اللي دارت المديريه مثلا دارت الدراسات المعماريه والتقنيه ديالو، وهو الان بصدد تحديد الوعاء العقاري.
1: اذا هذا مشروع مهم،
0: هذا غادي تكون واحد لا فيترين ديال الجهه، واحد لا فيترين باتريمونيال ديال الجهه، لان السائح ولا مثلا داك لو فيزيتور ملي غادي يجي غادي ياخذ واحد تجربه تراثيه 100%، غيعرف الجهه بما تزخر به من مقومات تراثيه الى اخره، وايضا تحت تشجيع مثلا السياح على الجاذبيه داخل المدينه.
1: صحيح، نعم.
0: اذا هي فغتكون واحد المراه اللي تعكس الغنى الثقافي والتراثي بالجهه. كمنا ايضا بين مجهودات استاذي وهو تثبيت بعض اللوحات التحسيسيه وتعريفية على مستوى قارعة الطريق الوطنية والرابطة بين أوساد وينها. نعم، وكنتي معنا أوساد فاش كنا كنديروا دوك الجمل التحسيسية اللي حاولنا نخاطبوا الوجدان، حاولنا نخاطبوا القلوب فعلا. بالنسبة للتراث الغير مادي فهنا أيضا كاينين بعض المجهودات اللي هي دراسة بعض العناصر التراث الغير مادي وتسجيل عنصرين مثلا لعبة السيق والمحضرة في لائحة التراث الثقافي الغير مادي لمنظمة الإيسيسكو، هي المنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة إلى آخره.
1: وأيضا حتى كاين جرد على شكل كتاب
0: فعلا
1: يتضمن هاد الأشعار والأمثال والحكايات والألغاز
0: فعلا كاين هذاك الكتاب اللي كان ديال جرد التراث الغير مادي اللي كان داخل في جوبونس في البرنامج الملكي.
1: صحيح.
0: وايضا كاين
1: تنميه
0: الاقاليم. نعم. وايضا كاين بعض دراسات بعض العناصر الاخرى مثلا كالخيمه. كمثلا بعض العادات والتقاليد المرتبطه بالثقافه الحسانيه الى اخره. وهنا ايضا كاين واحد المؤسسه اللي هي المعهد الموسيقي، المعهد الجهوي للموسيقى والفنون الكوريغرافيه، اللي فعلا
1: وبالمناسبه كيتواجد في حي المحيط.
0: نعم. لهذه المؤسسه اللي التي ايضا كتلعب واحد الدور اللي هو اكاديمي مثلا في تكوين وايضا تعريف بالتراث الموسيقي بالجهه. مثلا عند الدخله ديال المعهد عندنا واحد الادوات التقليديه. صحيح. اردين الى اخره، الالات الموسيقيه التقليديه بالمجتمع الصحراوي اللي فعلا كتقول لنا واش هذه خاصه بالنساء، هذه ماشي خاصه بالرجال الى اخره. وبالاضافه استاذي الى تنظيم بعض الملتقيات العلميه الهادفه الى تحسيس والتعريف التراث الثقافي، تنظيم بعض المعارض المؤقته والدائمه بحال مثلا المعرض اللي قلت لكم كاين في المركز الثقافي الوحده، بالاضافه الى نشر بعض المقالات العلميه حول الجهة، حول التراث الثقافي والأثري الذي تزخر به الجهة إلى آخره. إذا كاينين هناك واحد المجهودات، كما قلت أنه مجهودات فريق للمديرية الجهوية للثقافة بتنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبين ومختلف فعاليات المجتمع المدني دخله.
1: إذن تبارك الله هذا مجهود مشكور عليه القائمين عليه والمشرفين عليه.

0: من المسؤولين. إذا هنا نرجع للسؤال اللي يتبادر للأذهان، ديال ما يعرف بتجارب شخصية للترافع عن التراث في المنظمة ديال اليونسكو. بغيناك توضح للمستمعين هذه الفكرة، ما شنو هو المعنى ديالها؟
1: بالنسبة أستاذي، كما قلنا أن المغرب عضو اتفاقية، عضو بعض المجالس الدولية، وهذه المجالس كتحاول تستقطب بعض التجارب ديال الشباب. فمثلا من بين التجارب اللي كنت عشتها أنا شخصيا، كاينه التجارب الشخصية العلمية، مثلا أنني زيادة على أنني أشتغل في قطاع الثقافة، فأنا لازلت والآن أقوم ببعض الأشغال العلمية، مثلا مع فريق علمي بعض المغارات، مغارة بيزمون، مغارة مثلا بضواحي مدينة الصويرة، مع بعض المغارات الأخرى بمدينة الرباط. وأيضا كنت مثلا أيضا عضو ديال لو ريزو دي جو ليدر ديال اليونسكو. هاد التجارب أستاذ فهي فعلا كتكون واحد التجارب جد متميزة، أننا كنلتقيو مع مثلا خبراء مثلا دوليين من مختلف مثلا التخصصات، كاين المهندسين المعماريين، كاين مثلا خبراء في البيئة، كاين خبراء في المواد مثلا المواد التقليدية ديال البناء، خبراء مثلا في الوساطة الثقافية إلى آخره.
0: إذا كيكون فيها تقاسم ديال الخبرات ومستجدات
1: مستجدات وأيضا لما اللي كيعجبني في التجارب فهي كتكون تجارب عملية. مثلا عندنا مشكل ديال مثلا التغيرات المناخية والأثر ديالها على المباني التاريخية، هل زعما هل زوتي هل وسائل كيفاش مثلا ممكن نحلوا هذه المشاكل إلى آخره. إذا فهي كتبقى تجربة متميزة صراحة. كما قلت أنا أستاذ، دائما المملكة كتكون ممثلة بأشخاص اللي دائما كنتلاقاهم تمايا، مقامات علمية تبارك الله، تلاقيت بسيد مدير التراث الثقافي هناك، وشفت مثلا كيفاش المملكة كانت حاضرة في هذه الملتقيات الدولية إلى آخره.
0: طيب، إلا ما عاد فيه شي معلومات أخرى اللي ربما غفلت أنني نطرحها عليك، إلا كانت قبل، حيت عندي واحد السؤال كيهم ديال التوجيه، ولكن نخليه ونختمو به، إلا ما كانت فيه شي إضافات سي المهدي.
1: إضافة أستاذ، هو أن كنقول أنه دائما جهة الدخلة والذهب عندها واحد الزخم تراثي فيه المواقع الأثرية إلى آخره. ما أحوجنا إلى أهمية الحفاظ على هذه المباني التاريخية والمواقع الأثرية والتراث الثقافي، تبديل الجهود ديالو خلال مثلا الحماية ديالو، لأنه يحز في القلب صراحة ملي كتمشي بعض المواقع كتلقاها عندها واحد التخريب.
0: تعرضت للتخريب او نهبه نعم،
1: وي فعلا
0: والتراث راه فاش كيكون بعد كيولي ملك للانسانيه، ما
1: فعلا
0: كيبقاش
1: وي.
0: غير
1: حنا ملي كنهضروا على التراث كيتسموا مثلا الاطار المؤسساتي اللي تسير التراث، انا واللي دائما كيربطوه بوزاره الثقافه، انا كنقول ان التراث هو صراحه هو فعل مواطناتي
0: صحيح، وقضية جماعية
1: فعلا وي،
0: ومجتمعية،
1: وهو
0: كل شيء
1: قطاع
0: معنى.
1: عرضاني فيه كل شيء، فيه مثلا إذن ماشي غير مديرية الثقافة اللي عندها مثلا ضمن الاختصاصات ديالها، ولكن خاصها تكون مثلا واحد الدخل في السياسات العمومية ديال سميتو، خاصها تكون توجيهات
0: وينخرط
1: عامة
0: للجميع.
1: أيه أنها لحماية هذا التراث، لأنه سي ليدونتيتي، هي
0: صحيح،
1: الهوية
0: وأيضا
1: الوطنية
0: هذا
1: إلى
0: التراث
1: آخره.
0: يقدر كيكون رافد للتنمية،
1: فعلا أستاذ،
0: لأن
1: مثلا
0: تثمينه كيعطي كيولي كيخدم التنمية ديال الجهة.
1: فعلا حنا أستاذ ما بقيناش كنهضروا على ذاك المفهوم ديال القداسة ديال التراث ونخليو ذاك الجمود
0: صحيح،
1: ديالو،
0: دون تثمينه.
1: ولا دابا القداسة ديال التراث نهضروا على التراث كنعرفوه كنعرفوا الأهمية ديالو،
0: ايوا نحرصوا على
1: غادي ندوزوا
0: صيانته.
1: على الصيانة ديالو، الحماية ديالو، ولكن هذه الحماية لأهداف تنموية
0: صحيح،
1: لأهدافه. إذا مثلا مني كنشوفوا مثلا بعض التجارب بعض الدول الأخرى مثلا كفرنسا إلى آخره،
0: فرنسا راه 20% من الاقتصاد ديالها او
1: مبنية
0: مداخل ديالها ده مبني على هذا الجانب الثقافي التراثي.
1: وإلا إلا قلت لك أستاذ أن فرنسا مثلا عندها صناعة السيارات، وإلا قلت لك أن الجانب التراثي كيدخل ليها أكثر من ما
0: إذا هذا
1: مدير
0: خير
1: للدخل أكثر من
0: مثال.
1: يعني. نعم، كاين بعض التجارب مثلا التجربة الكندية، التجربة الإسبانية أيضا.
0: صحيح،
1: إذا فالمغرب الحمد لله غادي بهذا التوجه، غادي يبان التوجه ديال انه دار واحد الديناميه، واحد لا ديناميك دار في التراث، وهادشي ولينا كنلمسوه مثلا ملي كنمشيو بعض المواقع كتلقى مثلا ان كاين لا بيتري كتخلص كتلقى واحد لي سيرفيس تمايا كتلقى الى اخره. ولو ميور اكزومبل اللي كنلقاه استاذ هو مثلا مدينه الصويره. مدينه الصويره هي مدينه ما فيها لا صناعه ما فيها لا والو، فيها الصناعه الثقافيه، فيها مثلا التراث، المدينه العتيقه الصويره، المباني التاريخيه، فيها بعض المهرجانات التراثيه اللي فعلا كتكون واحد كتكون واحد واحد واحد واحد الديناميكيه كتكون في المدينه، مما يدر بعض فرص الشغل الى اخره. فعلا وي كقناوه كانه كعنصر غير مادي مثلا لمصنف تراث غير مادي من طرف منظمه اليونسكو الى اخره. اذا فحنا ما بغيناش نشوفوا داك الجمود ديال صحيح. ديال التراث اللي هو يعني لان فعلا فاش غادي نبقاو مثلا كنقولوا انه هذه المباني كنخسروا عليها انتال شيفخ مثلا ديال الميتو، ولكن راه فعلا من هنا كتكون واحد لا فيزيون انه كتكون مدره للدخل. اذا
0: طيب نبغي نتهز الفرصه ديال تواجدك معي سي المهدي سحاسح، وهو مثلا اكيد بعض الاباء والامهات والاسر ولا بعض اللي كيستمعوا لنا وعندهم اهتمام بالتخصص ديال علوم الاثار والتراث، شنو هو المسار الاكاديمي للشخص او الطالب او التلميذ يبغي انه يقرا او يتابع في هذا التخصص ديال علوم الاثار والتراث؟
1: فعلا شكرا استاذ على هذا السؤال، لانه فعلا غتكون واحد النافذه توجيهيه من خلال هذا المنبر ديال الاذاعه
0: الجهويه
1: الداخل الجهويه فعلا. فكنقول للدراري اللي مقبلين على شهاده البكالوريا الله يوفقهم ان شاء الله. بالنسبه لهذا التخصص استاذ، كاين المعهد الوطني لعلوم الاثار والتراث اللي كيتواجد به مدينه الرباط، هي مؤسسه جامعيه ياك بيبليك عموميه تحت وصايه وزاره الثقافه، وهي مؤسسه ذات استقطاب محدود.
0: اذا هنا تكون الميزات ويكون
1: خاص واحد تكون الميزات، وخاص ان المترشح ينجح في امتحان ديال الولوج، المباراه الولوج للمعهد. من بعد ملي كيدخل الى توفق المعهد فكيدرس سنتين ديال جدع مشترك او عامه كيدرس فيها مختلف مثلا تخصصات، حتى السنة الثالثة عاد كيتخصص في احد التخصصات اللي كاينين. مثلا كاينه علوم ما قبل التاريخ لا بريستوار، كاينه الاركيولوجيا القديمة اللي هي فيها مثلا لي بيريود انتيك، اركيولوجيا فترات الإسلامية مثلا عندك الموحدين كيقراو مثلا الهندسة المعمارية لهذه الفترات الى اخره، وكاينين الانثروبولوجيا، وكاين ايضا هذا الشيء ديال التراث المغمور بالمياه، وكاين الانثروبولوجيا التراث المغمور بالمياه، وكاين هذا الشيء ديال المهن التراثيه بحال مثلا هذا الشيء ديال التحافه، هذا الشيء ديال تسيير المتاحف الى اخره، كاين هذا الشيء ديال لا ريستوراسيون كونسيرفاسيون ديال المونيمون مثلا تقنيه الترميم والحفاظ على المباني التاريخيه الى اخره. والسيستم ديال المعهد راه فيه ال ام دي يعني اجازه ماستر دكتوراه اللي طالب كياخذ دروس نظريه، والمعهد هو اللي كيوفر ليه بعض الدروس التطبيقيه مثلا في بعض المواقع، انجاز مثلا بعض التقنيات في بعض المواقع، انجاز مثلا بعض التمرينات في مختبرات لي مثلا ملي كنهضروا على لا بريستوار كنقولوا مثلا عندنا مختبر ديال مثلا ديال لا جينيتيك، عندنا مختبرات مثلا ديال دراسه الجينيه، مختبرات مثلا ديال التاريخ ديال عمليه التاريخ ديال الفيزيائيه الى اخره. اذا هنا الطالب كياخذ دروس نظريه ودروس تطبيقيه وكيتوج في الاخر
0: شحال من سنه
1: قلت استاذ الاجازه فيها 3 سنوات، عاد كيدوز الامتحان باش يدوز الماستر، والا بغى يكمل راه كاين الدكتوراه.
0: صحيح. وفي المغرب اظن سي المديون تاع درميني عندنا خبراء ما شاء الله في هذا للمجال.
1: نعم فعلا أستاذ، عندنا خبراء تبارك الله اللي
0: سمعة
1: فعلا عندهم
0: عالمية.
1: سمعة عالمية،
0: صحيح.
1: عندهم مرجعية دولية، وهم الآن كيشتغلوا بالإضافة أنهم كيدرسوا هنا بالمغرب.

0: وكي ولا كيشتغلوا هنا في المغرب، فهم مثلا اطاشي كيكونوا اسوسيي لبعض
1: ملحقين
0: ملحقين بعض المؤسسات الدوليه.
1: صحيح.
0: الا قلت لك
1: وهذا
0: استاذ،
1: دليل قيمتهم العلميه.
0: فعلا استاذ، الا قلت لك مثلا عندنا خبير في التراث اللامادي اللي هو استاذ احمد السكونتي، فهو خبير ديال اليونسكو، خبير اليونسكو في ماده التراث المادي. الا قلت مثلا السيد عبد الجليل بوتزوكر اللي هو مدير المعهد الوهنان، هو هذا الاستاذ اللي مثلا اللي قرر في جامعه مرموقه، قرر في جامعه هارفارد، قرر في جامعه مثلا اوكسفورد، عنده برامج بحثيه مثلا في جامعات ايضا هنا مع جامعه اريزونا مع جامعه اوكسفورد.
1: سي المدي، عندك انت مقالات علميه محكمه؟
0: نعم فعلا استاذ، بالنسبه دائما فالغايه ديال الباحث في هذه العلوم دائما هو النشر، لان النشر كي تسود المعرفه، لانه باش يعرفوا الناس شنو كاين. من بين المقالات اللي عندي، عندي مقاله استاذ بفضل الله ومنته في ساينس ادفانسد مع فريق علمي مع الاستاذ بوزوكر في اقدم حيلي الذي تم اكتشافها بمغاره بيزمون بضواحي مدينة الصويرة. هذه الدراسة كنا قمنا بواحد الدراسة اللي هي دراسة ديال التاريخ، وأيضا دراسة علمية مجهرية اللي عرفنا من خلالها أننا المغرب كان عنده أقدم هذا الحيلي، هي على أشكال أصداف بحرية اللي تم اكتشافها في عدة مناطق، مثلا في الجزائر، في جنوب إفريقيا، في فلسطين إلى آخره. ولكن أن المغرب كيبقى كما قلت لك قبيله أستاذ أنه جنة الأثريين
1: صحيح فعلا.
0: كأقدم من ذلك اللي كتعود إلى 150,000 عام.
1: صحيح، وهذا كيخدم ايضا السياحه الثقافيه
0: نعم،
1: والتراثيه.
0: وأيضا أستاذ بالإضافة إلى بعض المقالات التي نشرتها على الجهة، عندي تقريبا شي 4 مقالات حول الجهة، حول المواقع الأثرية مثلا في جاردان دي هيسبيريس في هاد لاغوفي هادي، في المقال الاخر في الرقم العدد الاخر ديالهم، فنشرنا شي حاجه كان عدد سبيسيال صراحه على الجهه الداخله والذهب، وانا نشرت فيه على المباني التاريخيه. عاد عاوتاني عندنا مقالات اخرى في مثلا في مجلات محكمه هنايا وطنيه اللي حاولنا نهضروا شويه على لان استاذ مني كتجي كتشوف الجانب التراثي وداك الشيء، كتلقى مثلا داك الشيء معدود على رؤوس الاصل.
1: وباقي مجال اللي هو خصب، باقي فيه ما يتقال كثير.
0: فعلا
1: صحيح. ما سخيناش بالحديث معك سي المهدي السحاسخ، تبارك الله عليك، وحنا فخورين بك. إذا باسمكم مستمعينا نشكر الأستاذ المهدي السحاسخ حيطار بالمديرية الجهوية للثقافة بالداخلة، وأيضا باحث في الآثار والتراث، عضو شبكة الشباب المسير للتراث اليونسكو، على كل ما تفضل به من توضيحات وإضاءات. لأقول ختاما بأن الاحتفاء بشهر التراث ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو دعوة مفتوحة لتعزيز الوعي الجمعي بأهمية المحافظة على تراثنا وإشراك الأجيال الصاعدة في حمايته وتنميته عبر التربية والثقافة والإعلام. وسيبقى التراث المغربي كما استعرض الأستاذ الفاضل ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية، وطبعا هو مسؤولية جماعية تستدعي تضافر الجهود من أجل صونه ونقله بأمانة إلى الأجيال القادمة. شاكرين وفاءكم، دمتم في أمان الله. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار هادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عم دراسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار. تحية زكية عطيرة أبعث بها لكم متتبعي برنامج مع الأسرة وكل متتبعي ومستمعي إذاعة الداخلة الجهوية. مرحبا بكم معنا مجددا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة، الذي نتمنى صادقين أن تقضوا معنا من خلاله أسعد وأمتع الأوقات. حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، سنتعرف من خلالها على نصائح لتنشئة مراهق سوي نفسيا، أهمها المشاركة والدعم. يعتقد بعض الناس أن الانتقال من مرحلة الطفولة إلى المراهقة يمر بالسلاسة ذاتها التي يتسم بها الانتقال من صفوف المرحلة الابتدائية إلى الصفوف الإعدادية، لكن في واقع الأمر المراهقة ليست بتلك البساطة، إنها أشبه بانتقال كامل المساحة المخصصة للأطفال في المطاعم والمولات إلى ساحة حرب تشتبك فيها مع حبيب لا عدو. الأمر ليس صعبا أعزائي المستمعين على الآباء فقط، بل هو أكثر صعوبة على المراهقين أنفسهم، إذ يعاني هؤلاء كثيرا من تقلبات المزاج والتحسس الزائد، مما يحتاج منهم إلى كفاح طويل ليتخطوها.

المراهقة مرحلة مضطربة تنعكس على المحيط العائلي والدراسي وحتى عبر مواقع التواصل التي غيرت مفاهيم المراهقة القديمة. تقول كارولين ديلوريتو المستشارة المدرسية والحاصلة على ماجستير في التربية في مقالها أن التعامل مع المراهقين ينبغي أن يتمحور حول تنمية إحساس واضح بالذات يجعل تواصلهم مع آبائهم مبنياً على أسس قوية من الاحترام والإيجابية لسنوات طويلة. هذا ولعل تشجيع الاستكشاف والفضول ودعم اختيارات الأطفال والتوقف عن القلق على مستقبلهم الجامعي وعدم محاولة فرض حياتك وأحلامك عليهم هي الأسس التي يمكن البناء عليها في تنشئة مراهق قادر على أن يكون شخصا فعالا وسويا نفسيا واجتماعيا في المستقبل.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

يرحبنا بكم مستمرون أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل من خلال فقرة برنامج مع الأسرة. ويرى الكاتب والخبير في العلاقات دانيال يونغ أنه خلال حياته العملية لاحظ كثيرا من الحالات التي تحول فيها مراهقون من نماذج غير مبشرة إلى ناجحين وقادرين على مواجهة الحياة والتعاطي معها بشكل فعال. كانت النصائح الأبوية هي عماد التحسن للأفضل في حياة المراهقين، فجعلت حياتهم أهدأ وطورت نموهم العاطفي والعقلي بشكل ملحوظ. ويشير يونغ في كتابه 16 مفتاحا للتعامل مع المراهقين إلى أن المراهق يطور إحساسا بهويته، لذا فإن سلوكه الذي قد تراه ضدك أحيانا هو على الأغلب ليس موجها إليك على الإطلاق. فالمراهقة هي الفترة التي يبدأ فيها الصراخ الداخلي للطفل ليعلم الجميع أنه موجود، أو ليعلم الجميع أنه موجود شخص مختلف عن أبويه له استقلاليته وفرديته. وهنا على الأبوين أن يلتزما بالحب والدعم غير المشروط، لأن الصراخ المواجه سيكلف الجميع كثيرا من العناء. وهذه أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات نصائح لتنشئة المراهقين. يميل المراهقون إلى الاكتئاب في تلك

المرحلة من حياتهم، ففي طريق اكتشافهم لحياتهم وهويتهم هم محاصرون دائما بالجداول والقيود العائلية والمجتمعية، وذلك يشعرهم بالعجز. فالإدارة الدقيقة لحياتهم من جانب الأبوين تسهم في وضع مزيد من البنزين على الحريق المشتعل، ولحماية علاقة الأبناء بأبنائهم المراهقين. هذا عدد من النصائح التي تساعد أولياء الأمور على تجاوز تلك المرحلة بأقل آثار سلبية ممكنة وأهمها. إذن أقول هذه بعض النصائح، أولها مشاركتهم في وضع القواعد والحدود، وذلك حتى لا يشعروا بتحكمك بحياتهم، فالقواعد العادلة والمناسبة للجميع أفضل من السيطرة الكاملة. عزيزي الأب، لا تكن والدا فقط ولا صديقا طوال الوقت، كن معهم مثلما تكون مع أصدقائك. إذا جاءوك راغبين في حل مشكلة ما، استمع ولا تحكم، أظهر الاحترام لهم وحافظ على طريقة مهذبة في التواصل بينكم. احرص أيضا على تمضية وقت ممتع معهم مهما كانت مسؤولياتك، لا تدع الأيام تتسابق من دون أن تمضي وقتا ممتعا مع ابنك المراهق، فالذكريات هي العمر الباقي وهي ما تربي ابنك على التربية الحقيقية. تجنب أيضا حديث الغضب مع ابنك المراهق، إنه أمر محبط عندما يكون المراهقون غير محترمين، لكن الرد بعدم الاحترام يزيد العلاقة تدهورا. لذا إن كنت غاضبا من عدم تهذيب ابنك، دع الأمر يمر حتى تهدأ العاصفة، وسيذكر أنك احترمت غضبه ويقدر لك ذلك. دع أيضا ابنك المراهق يختبر عواقب أفعاله، التجربة دائما هي الحل، لا أحد سيكتشف العالم إلا بالتجربة، والتجربة لا تعني النجاح، والفشل فيها لا يستحق أيضا عقابا، لكنه يستحق أن نتعلم منه كيف ننجح في المرات المقبلة. لذا لا داعي عزيزي المستمع أن تنقذ ابنك دوما من الألم، على العكس تماما، الأهم الألم هو ما يمنحه القدرة على مجابهة قادم الأيام التي لن تكون موجودا فيها لحمايته. ركز أيضا على الأشياء المهمة، لا تضيع طاقتك ووقتك وأنت تحاول جاهدا جعله يقص شعره الذي لا يعجبك. عليك أيضا أن تدعم طفلك واهتماماته وشغفه، ما دمت تراه يقسم وقته جيدا شاركه في هواياته، سواء كانت الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة أفلامه المفضلة في أي وقت كان مناسبا. تناول أيضا وجبات الطعام معه بانتظام، فمشاركة الأسرة وجبة واحدة يوميا تحسن من الأداء الأكاديمي وتخفض معدلات الاكتئاب، وتحسن أيضا الصحة الجسدية والتوازن العاطفي.

ركز أيضا على الجانب الإيجابي لدى الأطفال المراهقين، فمن السهل أن تنتقد العادات السيئة لأبنائك، لكن الأشياء الجيدة التي يقومون بها أيضا تستحق منك أن تلقي الضوء عليها وتشيد بها. كن أيضا قدوة لابنك المراهق، لأن الأطفال أو الأبناء يراقبون دوما الآباء فيما يفعلونه. سيفعلون ما تفعلون من دون أن تأمرهم، وهم فقط سيقلدون تصرفاتك، فاحرص أن يكون ما تقدمه لهم جيدا ولطيفا، وشجعهم على أن يكونوا شخصيات سوية ومحترمة.

أبداً عزيزي الأب، لا تقارن ابنك المراهق بآخرين. المقارنة تكون في كثير من الأحيان عامل هدم لثقة الطفل بنفسه، ولتجنب ذلك دعه يشعر بأنه طبيعي ومحبوب كما هو، وأنه يتميز أيضا عن غيره ببعض الجوانب الإيجابية، وأنه ليس مطالبا بأن يصبح مثل فلان. عليك أيضا مشاركته تفاصيله اليومية، فذلك لا يلغي أبدا احترامك لخصوصيته، ولا يعني أيضا اقتحام مذكراته الخاصة أو حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. شجعهم أيضا على الاعتناء بحياتهم، وذلك من خلال الرعاية الذاتية وممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة العامة والاهتمام أيضا بصحتهم النفسية وتقليل التوتر والقلق. وأخيرا لا تخف من أن تكون ضعيفا، الوالد المثالي أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات غير موجود، لا بأس في الخطأ أثناء التربية، فقط اعترف بخطئك واطلب السماحة منهم، أظهر لطفك أنك لست كاملا ولا تطلب منه أن يكون أيضا كاملا.

مستمعينا الأفاضل، تبنى الأسرة السعيدة على أسس متينة تمكنها من مواجهة الصعوبات وتحديات الحياة، وهذه بعض الأسس لبناء أسرة سعيدة. سواء أكنت أب أو أم، يجب أن تؤمن مستلزمات أسرتك. فالأب يجب أن ينفق على أسرته حسب استطاعته ويؤمن المال والسكن والطعام والشراب، والأم أيضا يجب أن تقوم بواجباتها في رعاية الأطفال وإدارة شؤون المنزل. عندما يعرف كل فرد من الأسرة واجباته، ستبنى الأسرة على أسس متينة وستقف أيضا صامدة أمام هزات الزمان.

فالواجب أولا هو أن يسود السماح بين أفراد الأسرة، سواء أكنت أب أو أم أو حتى ابن. يجب أن يكون تعاملك مع أسرتك يقوم على أساس المسامحة والغفران، ويجب أن تكون بشوشا، إن التسامح يبعد الضغينة والكراهية ويزيد الحب بين أفراد الأسرة ويقوي أيضا الروابط الأسرية، وهذا ما يساعدك على العيش بسعادة أسرية.

من أهم أيضا الأسس التي يجب أن تقوم عليها الأسرة السعيدة هو كتمان أسرار الأسرة، فلا يخلو بيت من المشاكل. لكن يجب أن تعلم عزيزي المستمع أنه ما دامت المشكلة داخل محيط البيت فمن السهل علاجها واحتواؤها، لذلك احذر من خروجها خارج هذا البيت ونشرها بين الناس، لأن الموضوع قد يأخذ منحنى آخر، فاحرص على كتمان أسرار أسرتك. ولكي تكون حياتك الأسرية سعيدة، احرص أيضا على معالجة خلافاتك الزوجية بعيدا عن الأطفال، واعتمد على لغة الحوار في علاج هذه المشاكل. فلا يجوز إثارة المشكلات أمام الأطفال حتى لا تتأذى نفسيتهم، حيث لا يخفى على أحد أن المشاكل الأسرية تؤثر على استقرارهم النفسي. المفاجآت السارة تدخل الفرح على القلوب وتنعش الحياة وتبعد الشخص عن الروتين، فلا تنتظر قدوم المناسبات حتى تحضر الهدايا. فاجئ أطفالك دائما وشريك شركة حياتك، وقم بشراء بعض الأشياء التي يحبونها أو خطط للذهاب في رحلة سياحية. هذه الأشياء تزيد الروابط الأسرية، حيث يشعر كل فرد بأهميته عندك. عزيزي الأب، ضغوطات الحياة قد تبعدك عن أسرتك، وهذا ما يتسبب بالتفكك الأسري، لذا يجب أن تخصص وقت تجلس به مع أفراد عائلتك. احرص على التحدث معهم والإنصات لهمومهم ومشاكلهم، وحاول أن تجد الحلول لمشاكلهم، ولا بأس من طلب استشارتهم في بعض الأشياء. هذه الأمور تزيد من مشاعر الحب بين أفراد

0: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: أيها السادة، لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل.
3: السنيورة جاكلين،
4: السنيورة جاكلين،
3: مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة.
4: عن قصة لالا جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين الدراجي.
3: ضبط الصوت وسجل الحلقات
4: الحسين الخرمودي ومحمد الناجي.
3: تنفيذ الإخراج حميد زيان.

0: اقتبسها بتصرف وأخرجها محمد أحمد البصري.
1: الحلقة السابعة عشرة.
2: صافي صافي احنا تغير واحد التليفون. نمشي ولا لا نمشي؟ وإن كان هذا الشاطئ ما كيسخى به.
3: شوف شوف شوف شوف لي.
2: ها فين؟
3: ليه ليه حدا دوك السيارات دوك اللي واقفين حدا الكومبينغ.
2: أوه يا لطيف يا لطيف. تحناي تحناي تحناي لي شوف.
3: ولي ولي على مالي مالي اش كاين علاش غادي نتحنا؟
2: أنا لا ضرقي واش مرادك تجبدي علينا شي مصيبة أخرى ما قدينش بها.
3: صافي صافي شكون هذاك اللي مع الوالد؟ يمكن هذاك الحاج إبراهيم.
2: وهذاك وهذاك أبو الزبايب. إوا راه مركبوا في السيارة.
4: مالكم مالكم تعطلتوا؟ خصنا نمشيو.
2: ترقي ترقي الوالد هو وصاحبو كانوا على شويه وقشعونا.
5: فين هما؟
2: ليه جيت الكومبينغ راه مركبوا في السياره وخلاص الخطر صافي.
3: لا لا وزدتي فيه.
2: كيف زدت فيه؟ كضني نشوفك الوالد بهذا الشورت وهذا الحاله ويعجبو الحال.
3: وحنا في البحر.
2: ايه البحر راه لهيه. ومن بغيتي دخلتي عليا الا لا لهنا على الاقل بسي حوايجك. هذا راه الشارع هذه راه طريق عموميه.
4: شوف شوف شوف قدامك علين كاع عباد الله بلباس البحر.
2: كل واحد لالا حر في راسه. كون شافك الوالد كون دوزنا ليله كحله ما يرضاش داك خي اللي معاه.
5: عندك الحق. سيروا سيروا سيروا تلبسوا دغيا هذا هو الجهد نمشيو.
4: ايوا الحمد لله على لطف الله عني ما كيعرف تسامح بحال هاد المواقف.
2: وعمي زعما ساهل.
4: حتى هو وخبيزته.
5: حنا دابا معشر الشباب من حقنا.
2: ازيد مولاي ازيد تحرك السياره تلبس بركه من الكلمات الرنانه ديالك. نحن معشر الشباب تبارك الله عليك.
6: كنترجى نشوفك بحيلة كنتظر هلال العيد. ليه لا يخطيك عليا سعدية؟
7: ليه لا يخطينا على بعضنا؟ قول لي كي بقيتي شوية؟
6: ما كنحس بوالو والجرح علي بدا كيبرى. ما كرهتش نخرج من هنا في حالي. في بالك بلي راه صيفطوا شي تحليلات في الخارج يشوفوهم؟
7: هي هي في بالي باش يقطعوا الشك. بالحق ما يكون غير الخير.
6: ما نكذبش عليك السعدية انا خايف خايف اخويا.
7: ما عندك مناش تخاف ماشي انت بوحدك اللي هنا.
6: ايه لما مرت هاد المرضى عاد عرفت قيمتي في هاد الدنيا وشنو كنسوى. ما عندي لا اهل ولا احباب ولا اصحاب والي والو من غير انتي.
7: وصافي صافي ما تديرش في خاطرك دابا تبرى ويحن عليك الله وتخرج وتنسى هادشي كله.
6: الواحد لما كيزوره الناس والحباب ويهتموا به كل شي كيبدا كيحترمه ويعطيه قيمة. تمنيت لو كان طلع لي غير الحاج شي مرة ويتكلم مع بعدك الطباء والممرضين.
7: فهمتك السعيد وحاسه بك وعلى هادشي كنخرج الوقت غير بالزز باش نزورك. انت عارف الدار ديما عامره ولا اللي يديها بوحدها.
6: راكي معذبه معايا الحبيبه وبزاف واه الطوبيسات والحراره وقل الشيء. بكرهتش نموت وما نعذبكش معايا.
7: لا ولا لا بسم الله عليك ما تقولش هاد الكلام اللي بلا يعافي والمهم المصاب.
6: الحمد لله الحمد لله. منين تكوني خارجه عافاك من هنايا دوزي لجهه المكتب فين كيكون الطبيب هذاك اللي كيعالجني هو والاخر اللي كيكون معاه. سوليهم تعرفوا بعدا غير فالشاكين.
7: واخا سعيد وبركة بركة ما تقطع لي في قلبي راك مو من يحسرة. الصبر الصبر يعدي كل شيء. قول لي بعدا ياك تاكل مزيان؟
6: الماكلة اللي كتجيبي لي كتعجبني بزاف. ليه لا يخطيك
7: حبيبتي الحاجة ما عندنا فين نعملو خيرها. مسكينة هي اللي كتصب ليك صبيبة المعتبرة كتقول لي دي لهذاك الراجل. دي راجلك راه مريض خاصو ياكل مزيان واللي جابوه للدار لا من حلوة ولا فاكية ولا فواكه حقك هو الأول كيتهز.
6: كنا كل مزيان الحمد لله كنا كل مزيان. أنا لا شكر يا بزاف من عندي. أي شوفي كاي شي تعقل الخير الحمد لله وكان صدقوا على شي دراوش بحالي وأنا ليهم.
7: ما فيها بس الناس بالناس والناس بالله. أيوة خليتك على خير ما خصنيش نتعطل كيف قلت لك. الدار راها عامرة ولا اللي يديها بوحدها.
6: أيوة سيري سيري الحبيبة علي الله يعاونك.

0: البلاد، خليت البريات ديالي والتصاور ومسائلي الشخصيه في واحد الصندوق صغير في المكتب في البيت فاش ساكن انا وداك المنحوس، والصندوق ما عنده سداد.
1: إذن من الرسائل ديال النجوى اللي كانت صيفطات لك منهم خداو العنوان ديالها. وراتني حتى التصاور ديال جاكلين، حقيقه غزاله خويا، غزاله من بنت، الزعوره والطوله جميل هذا الحق.
0: وكيف عامله الصوره زعما كارت بوستال؟
1: هما زوج تصاور، كارت بوستال ديالها وحدها وعليها اهداء كل حب. ايوا راك عارف.
0: ايه عرفت عرفت عرفت الصوره عرفتها، عطاتها لي في عيد ميلادي مع الهديه وبقاد الورد. والصوره الاخرى كيف عامله؟
1: مصور انت وجاكلين واقفين كتضحكوا وفي ديكم لا كلاس حدا واحد التمثال ديال البغونز.
0: صافي عرفتها عرفتها، قبلت الجامعه. مشكله هادي ما تكون غير قالتها لباها والما. انا خايف بصراحه، انا خايف يقبل الخبر ويمنع عليا السفر
1: ويحرمك من الدراسه. لا لا لا ما كنظنش.
0: يقدر لا لا يقدر، نجوى عندهم قطره من عيني، ربما كيحبها اكثر مني ومنك.
1: ولهالدرجه
0: معجب بها بزاف، ما كتعرفيش هاد الشيء؟
1: عارفه من كانت صغيره كان ما كيعملش الفرق بيني انا وياها، ديما جايبها من دار عمي وكتضل عندنا بالشهوه.
0: كيف راح بها فكرتيني، وكيقول لعباد الله كنقدم لكم عروسة ولدي الدكتور علان وانا يلا عندي شي 8 سنين. ايوا ماشي الحماق هذا.
1: ايوا خلينا دابا من هاد الذكريات. اعتق الموقف قبل ما العائله تسيق الخبر.
0: غدا مع الصباح تحاولي تخرجيها وجيبيها لهنا للدار ونحاول انا نفهمها ونطفي هذا الغضب اللي تسلط علينا من طرف ديك الويله دفاتي. بطري بطري، راه ما بقى قدامي غير غدا وبعد غدا، راه من دابا 3 ايام خاصني نرجع لباريس.
1: نعمل لها تليفون بعدا ونشوفها واش غادي تتكلم معايا ولا لا، ولا تقطع عليا الخط حتى انا.
0: وزعما تقدر تقطع عليك حتى انت الخط؟ ايوا هذيك راه واحد العكسيه، انا اللي عارفه عندها شي فتله ديال الشبه مع امها.
1: لا لا وقاله ما كتشبهش امها لا في الشكل ولا في الطبع. نجوى بنت آية من المحاسن والطيبوبة والأخلاق، وبحال جميع الناس لازم حتى هي ما تغير. آية والغيرة راه دليل المحبة.
0: صافي صافي تعبت من المحاضرة ديالك حتى انت، عتقيني بعدا بالتليفون يلا وشوفيها واش باغية ترد عليك ولا لا.
1: واخا سيدي أمري الله.
2: أمدرا الحاج مشيتي؟
3: ايه لالا مشاكل، هادي رجلي من السبيطار.
2: شفتي السعيد؟ تكلمتي مع الطبيب؟
3: تكلمت معاه، الامر لله كيف شاء فعل.
2: اش قالك؟
3: شكون هو
2: الطبيب؟
3: ايوا عشان نقولك ليه، لا خبرتي السعوديه جما سكتها.
2: علاه حالته خطيره حتى لهالدرجه؟
3: شاكين في سرطان شي نوع، ربما خطير بزاف. المهم دابا يومين يتوصلوا بالجواب اللي غادي يعطيهم الحقيقه كلها.
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، مسكين السعيد، انا خايفه على السعديه ما عندها زهر حتى هي، بقيه صغيره قدها مازالين كاع ما تزوجوا، ودابا كيف غادي يكون فيها الا سقط الخبار؟
3: كلهم في السبيطار مخبين عليها الحقيقه كيف وصيتو انا النهار الاول، حيت كنعرف عاطفتها كيف عامله وكتحبو فوق الحد.
2: ورد عليها الراس ومعتبره كل حاجه في حياتها، فيه باه فيها خا فيه رجلها، حتى هي بحالهم سكينه مقطوعه من الشجر ما شاء الله.
3: ايوا المهم عرفي كيفاش تهدنيها مزيان، اللي كتب الله ما من نهرب، ولا عرفتيهاش كيجيك مليح.
2: نعم
3: خليني انا نوجد لها المفاجاه.
2: هاد الشيء اللي كنت ناويه نيت نقول لك، انت تعرف توجدها بشويه بشويه باش مسكينه ما تصدمش شي صدمه كبيره. ايوا لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: عزيزي جيتي على سلامتك.
3: الله يسلمك سعدية، وراني شفت السعيد وجلست معاه خير الله.
4: سيري عزيزي الله يكثر خيرك ويطول عمرك والهلا يخطك علينا.
2: إوا بلا جميلة بنيتي، رافع وضبك وراه ربك بلي كنتي مازال صغيرة. راه غير الدهوي اللي منعته ما يمشي عنده السبيطار هاد المدة كلها.
4: عارفة لالا الهلا يخطيكم. وشفتي الطبيب عزيزي؟
3: معلومة بنيتي في هاد الأسبوع غادي يتوصلوا بتحليلات. على كل حال نطلب من الله الخير، الانسان بنتي راه ما كيموتش بالمرض وان بالاجال ما كيتوفى.
4: يا عزيزي يا بصح، شحال منهم كانوا في الخطر الكبير وجربي من جهتهم ما هي بشيء.
3: المهم الاولاد هنا
2: راهم في الفوقي ومعاهم حتى نجوى.

0: خصنا له نجدو العشاء باش ما نطولوش. مها ما بغاتش تعطل بزاف.
1: هذيك ما جات فيه بلا قياس كأن نجوى ماشي بنتنا وثبات هنا معنا جزاش فيها بنعيب راه في دارهم حتى انا.
0: ايوا دابا الدار صبحات عندنا عامره بالعزاره تبارك الله.
1: بركه بركه من هاد الحماق حتى انت الله يهديك. سير ابنيتي السعديه وجدي لهم العشاء انا لا تنتظرونيش.
0: على فين غادي بسلامتك؟
1: لا لا ما غادي لاين ما فيا ما نتعشى كاس ديال الحليب سخون وشي شي كعيبه بات خفيف.
0: واخا سيدي اللي يحب الخاطر. السعديه اجي معايا بنيتي زيدي
2: يلا. واخا لالا.
3: انا حكيت لك بالضبط الظروف اللي خلاتني نتعرف على جاكلين.
4: ما جبرتي اللي يساعدك ولا يقوي لغتك الفرنسيه من غير مارلين مونرو.
3: مارلين مونرو اسمها جاكلين.
4: وغادي تبقى بطبيعه الحال محتاج لدروسها ان شاء الله حتى تخرج وتولي لنا دكتور.
3: الله يهديك. لا انا الان لغتي تحسنات بدليل انني نجحت في السنه الاولى دغيا قبضت الطريق مزيان
4: بفضل الاخت لالا جاكلين.
3: بحال هاد العلاقات ما عندهمش عيب هناك.
4: ودوك الكلمات الحلوين اللي كتبات لك على ظهر صورتها
3: كلام مجرد كلام فيه رقه الغايه مجاملات لا غير.
4: مون شيري جو تادور الى اخره. وباي حق تقول لك هاد الكلام؟
3: تهدني تهدني واه يا خوات خلينا نتفاهموا غير بشويه.
4: دغيا بعتيني ومارلين مونورو نسيتك بسرعه فيا.
3: نجوى نجوى انا في عارك الله يهديك وما تخليش اي شك يعمي عينيك على الحقيقه.
4: شنو هي الحقيقة؟ شنو هي الحقيقة يا سي روميو؟
3: أنت اللي في قلبي، أنت خطيبتي وبنت عمي حاضري ومستقبالي
4: و... ممكن من فضلك تقول لي نفس هذا الكلام بالفرنسية؟
3: فرنسية؟ وعلاش؟
4: بغيت نتخيل نفسي أنا هي جاكلين وانت كتقول لها هذا الكلام. بغيت نحس بنفس الإحساس ديالها.
3: يا نجوى الله يهديك يا نجوى يهديك الله. واه هذا الكلام اللي ما عنده معنى. واه خلينا نفكروا في غدا.
4: غدا على ما اليوم مازال قدامنا ساعات طويله على ما يجي الليل ويصبح الصباح.
3: ايوا كيظهر لي نبدلوا ساعه اخرى.
4: فين غادي؟ غادي تشكي لباباك؟ ها
3: لا انت ماشي نجوى اللي كنعرف
4: ولا انت على اللي كنعرف. بغيت غير نعرف علاش ناوي تسافر دغيا والعطله مازال طويله. بطا عليك وقتاش تمشي لعند لالك جاكلين؟ قل الحق ولو مره واحده في حياتك.
3: تماما عرفتي علاش؟
4: علاش؟
3: لانني ناوي نطوي المراحل ونختصر الطريق وبدل ما ندوز الايام والليالي فك اسرارك ومفرداتها فهاد الشهرين ونص اللي قدامي نصرفها في تقويه اللغه ما امكن باش ما نلقى صعوبه كبيره لما نلتحق بالسنه الثانيه.
4: والجو هناك ربما يساعدك اكثر.
3: ها وانت دابا تعقلتي وقلتي الحقيقه.
4: طيب الله يعاونك سيدي.
3: من قلبك
4: الايام بيناتنا الى حافظتي على العهود والوعود غادي تجبرني في انتظارك وقلبي عمره ما يخطئ ابدا.

0: Ladies and gentlemen, we ask the passengers who are bound in for Madrid, Paris, Frankfurt to get into the flight number 510, which is about to take off. Thank you.
1: لا هذه المرة كان وعدك الأقل نكتب لك رسالة في الأسبوع ونحكي لك التفاصيل على برامجي اليومية.
2: احنا غاديين نشوفوا سيدي أختك نجات هي شاهدة.
3: أنا شاهدة واخا نعرف نكتبها أنا ونصيفتها له وصيفتها لك حيت كنعرفه وغزال من كسول.
2: كسول غير معايا أنا.
1: وهانت عطيتيني فرصة. علي تشاو. وهذا الجهد.
3: مع السلامة. تمشي على خير أخويا
1: ونشوفكم بخير.
4: فاجأني بهذا السفر ديالو على غفلة بطا عليه وقتاش يمشي لباريس.
5: إيوا القراية صعيبة وخصو يوجد على تسع كلية. لكن شفتك كاع ما دويتي معاه.
4: علاش؟
5: على داك الشيء اللي كان قال لك صاحبك سليمان نسيتي؟
4: الأجنبية اللي كيعرف.
5: إيه ويلي أنا حسبتك غادي تفتحوا في الموضوع.
4: أولا لا ولدك راه أصبح راجل وكيعرف مصلحته مزيان وكذلك الطريق اللي تسلكوا.
5: إيه ولا إني أنت عندك تجارب في الحياة أكثر منه كنتي تنبهو تنصحو تخليه يفتح لك قلبه.
4: إيه مازال قد

0: كان الوقت لا شيء كله اللي كتقولي. وزيدون انا ما بغيتش نبين له ان سليمان حاضيه ومراقبه، بس بقى بيناتهم الثقه، ولا احتاجوا علال يمشي لعنده بعينيه مغمضين.
1: ايوي هادي عندك فيها الصح.
0: صافي يا لاله، نطويو هذا الموضوع حتى لغدا، راني عيان وبغيت نرتاح مع راسي. طفي الله يخليك داك الضو.
1: تصبح على خير الحاج.
0: تصبح على خير.

0: enfin, tu es revenu, mon amour.
1: J'attendais ce jour avec impatience. Crois-moi.
0: Je te crois. La preuve, tes vacances ont été de courte durée. أصدقك بدليل أنك أنهيت مدة العطلة بالمغرب في ظرف وجيز.
1: صحيح أنني أمضيت أياما سعيدة بين الأهل والأحباب، لكن طيفك لم يبرح أبدا مخيلتي.
0: ما أقصى الفراق، لكن لا عليك، لقد هيأت لك برنامجا حافلا.
1: لأنا؟
0: وعلى حسابي الخاص.
1: يا ترى ما هو هذا البرنامج؟
0: سنجوب أوروبا طولا وعرضا، بل سنزور أجمل الأماكن في أوروبا، وسأجعلك تتعرف على الكثير من المباهج.
1: هذا رائع جدا، لكم تمنيت هذا فعلا.
0: سوف ترى برفقتي طبعا كل ما يسرك. لقد هيأت نفسي لأجعلك أسعد إنسان على وجه البسيطة، اليوم وغدا وفي كل الأزمان.
2: وقتاش قلتي؟
3: البارح. البارح انا لا دوز معاه النهار والليل، وهاد الصباح عاد حكى ليا غادي يطير بالفرحه مسكين بزاف ما قال، والغريب ما جبد معايا حتى كلام، ما تكلمش على خطيبته ابدا. انا ظنيت انها ما توصلاتش برسائلك.
2: يمكن هي بنت حكيمه كمداتها في قلبها وسكتات، او ما همناش الموضوع كله. وفاش تكلم معك؟
3: ما غير على جاكلين.
2: اش قال لك عليها؟
3: استقبلته بفرحه دايزه الكلام، وجاب لها بزاف د الهدايا من المغرب.
2: ايه السعودات هادي.
3: واستدعاته على ما قال لي لرحله طويله، يمكن لمده شهرين غادي يدوزوها بزوج في اوروبا، وعلى حسابها الخاص، ما يدفعش من جيبه ولا سنتيم.
2: ايه قادره تغريه، المال عنده سحر خاص. خطيره هذيك البنت.
3: مالك شفتك تغيرتي؟
2: بحال هذيك العقرب، قدرت نسيه ماشي غير في والديه وخطيبته، قدرت نسيه في حياته كلها، في نفسه، في الحاضر والمستقبل حتى هو. علاش كتضحك؟
3: تفكرت واحد المثل.
2: اش من مثل؟
3: قالوا زمان الا حبوك لا تشقى، والا كرهوك غير لا تكتر نفقة.
2: طيب الله يهنيك هاد الساعة.
3: لين شفتك زربانة، مالك تفكرتي شي حاجة؟
2: غادي تشوف بعينك اشنو قادرة نعمل. تشاو
3: تشاو. ايه يعلم الله هاد المنحوسة اشناوية تعمل، ظاهرة عوالة على خير.

0: قام بتشخيص الأدوار الممثلون والممثلات
1: فاطمة بن مزيان،
0: نعيم المشرقي،
1: محمد أحمد البصري،
0: المحجوب الراجي،
1: رشيد الحرار،
0: صفية الزياني،
1: أحمد الناجي،
0: الشعبية العذراوي،
1: عبد الله العمراني،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد رشدي،
0: محمد خدي،
1: حسن مكيات،
0: بشرى وينتي،
1: إكرام،
0: بالاشتراك مع
1: هنية الغاشي،
0: حميد زيان،
1: الحسين الحايل،
0: علي جمال. إلى اللقاء في حلقة جديدة من هذا المسلسل.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بالتواصل معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم. سنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه الإمام مسلم. أحب البقاع إلى الله المساجد، لأن الله سبحانه وتعالى يعبد فيها، يوحد فيها، ويقرأ القرآن، إلى غير ذلك من الأمور العبادية التي تمارس في هذا المكان العظيم. وشرها، أي شر البقاع، أسواقها. فلماذا تكون الأسواق شر بقاع الأرض؟ لأنها يرتكب فيها الحلف، ويرتكب فيها الغش، ويرتكب فيها أكل أموال الناس بالباطل. وإلا فمن دخل السوق بنية صادقة وكان صادقا في معاملاته مع الناس، فإن السوق ليس بشر البقاع بالنسبة إليه. فتسمية الأسواق بشر البقاع من باب التحذير ليس إلا، وليس من باب الترك. والمسجد أيها الأحبة هو بيت كل تقي، فالذي يأوي إلى المسجد ويحن إلى المسجد ويشتاق إليه فإنه من المتقين، وهو من الذين سيظلهم الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق بالمساجد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة المنورة أول شيء قام به هو بناء المسجد. أما فضل عمارة المساجد فيمكن أن نلخصه في قول ربنا سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. هذه شهادة من رب العزة سبحانه أن العامرين لبيته هم أهل الإيمان، لأنه ليس من السهل أن يترك الإنسان مشاغله وتجارته وأعماله ووظيفته ثم يأتي إلى المساجد. فالمساجد أضافها الله سبحانه وتعالى إليه إضافة تكريم وتشريف. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن أحب الله أحب بيوته. يقول الحافظ ابن كثير مفسرا هذه الآية، يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في محل عبادته ولا يدعى معه أحد، ولا يشرك به، ومن ثم وجبت محبتها لأن الله سبحانه وتعالى أحبها وتقديرها، والنظر إليها بعين التكريم والتعظيم والتقديس والاحترام، لأنها بيوت الله بنيت لذكره وعبادته. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الأحباب المستمعون، المسجد موضع تنزل الرحمات واستجابة الدعاء والبشرى بالطيبات ومن سكن للأعمال الصالحات، وقد عظم الله شأن المساجد وأثنى على الذين يعمرونها بالطاعة ووعدهم جزيل الثواب. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وكان أول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه مهاجرا إلى المدينة هو بناء المسجد. وفي هذا العمل منه صلى الله عليه وسلم حكمة عظيمة ومغزى هام في التأكيد على أهمية المسجد واعتناء الإسلام به. فالمساجد بيوت الله قد عظمها ربها وقدرها نبينا صلى الله عليه وسلم، فسن لها أحكاما وآدابا وفضائل يحسن بنا أن نذكر بها. من الآداب حسن تنظيفه وتطييبه وصيانته من الأوساخ، فقد صح عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. ويلحق بذلك كل ما له رائحة كريهة كرائحة الجوارب، وإن من قلة الذوق ومخالفة قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أن يأتي المصلي وتيابه متسخة فلا ينظفها قبل أن يدخل إلى المسجد ثم يزاحم الآخرين بتلك التياب. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة على التطيب وعلى الاغتسال لكي يكون المسلم نظيف الجسم نظيف الثوب والظاهر كما هو نظيف القلب والباطن. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة، نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وواسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم

0: من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

ما يخلق نص ولا ينوزون ما يخلق روح ولا قلم ما يخلق نص ولا ينوزون ما يخلق نص ولا ينوزون ما يخلق روح

حبيب العرب اهلا وسهلا العرب العرب اهلا

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: يقوم من تحت الطبلة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
0: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
0: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
1: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
0: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
0: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
0: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: حديث المجلس العلمي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم على أثير إذاعة الداخلة الجهوية. موضوعنا اليوم إن شاء الله سيكون حول السيرة النبوية باعتبارها مصدراً من مصادر تدبير الشأن العام، وذلك في إطار مشروع خطة تسديد التبليغ التي تهدف إلى ربط العبادة بثمراتها ليتحقق للمسلم الحياة الطيبة الموعودة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فكما هو معلوم أن السيرة النبوية مصدر للعبادات والمعاملات وسائر الطاعات، وهي أيضا مصدر لتدبير الشأن العام. وسبق الحديث في دروس سابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استقر بالمدينة وشرع في تأسيس المجتمع على أركان ودعائم الشريعة الإسلامية، مبتدئا ذلك ببناء المسجد النبوي الجامع لأمر المسلمين، ثم الإخاء القائم على التكافل الاجتماعي وإذابة الفوارق بين أهل المدينة والوافدين عليهم ليغدو أمة واحدة متآلفة، ثم كتابة الصحيفة الموحدة لأهل المدينة على أساس المواطنة الحقة على اختلاف أعراقهم وأديانهم. ثم كان من جملة ما شغل بال الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة تحرير اقتصاد المسلمين من المعاملات الجاهلية التي يتم فيها أكل أموال الناس بالباطل، أي في المعاملات الجاهلية، فأسس عليه الصلاة والسلام سوقا للناس. تقوم هذه السوق على البر والصدق والسماحة والبيان وكل الأخلاق المتعلقة بالبيع والشراء وغيرهما من المعاملات. روى الإمام ابن ماجه في سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه فقال صلى الله عليه وسلم: ليس هذا لكم بسوق. ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم رجع إلى سوق إلى السوق فطاف فيه، رجع إلى السوق الأول أي سوق النبيط فطاف فيه، ثم قال: هذا سوقكم، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي، إني قد رأيت موضعا للسوق، أفلا تنظر إليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فقام معه حتى جاء موضع السوق، فلما رآه أعجبه وركضه برجله الشريفة، ثم قال: نعم سوقكم هذا، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. ونستفيد من هذا الحدث أمورا منها، أي هذا الحدث وهو المذكور في النصوص السابقة، نستفيد منه أمور. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بشأن السوق والمال، اهتم بشأن السوق والمال، لأن المال عصب الحياة، وبه تقوم مصالح العباد، وبه تقوم مصالح العباد. الثاني، المستفاد الثاني، ورد في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل السوق ويتفقد معاملات الناس ويعلمهم أحكام البيع والشراء حتى تكون موافقة للشرع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، أي كومة من طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني. فدل هذا الحديث النبوي الشريف على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالحسبة في هذا السوق بنفسه، وصحح للناس أخطاءهم، وعلمهم فقه المعاملات، أي فقه المعاملات من بينها البيع والشراء. فليس المقصود من إنشاء السوق مجرد توفير مكان للبيع والشراء، بل المقصود الأعظم إقامة سوق تقوم على الأخلاق وتبنى على الصدق والأمانة والوفاء. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم أهل السوق إلى مكارم الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي هذا توجيه نبوي إلى تحقيق الرضا بين المتبايعين، وصيانة الحقوق، وبناء المعاملات على الصدق والوضوح وطيب النفس. إن السوق مرآة أخلاق المجتمع، فإذا صلحت أخلاق أهله صلح حال السوق، وإذا فسدت أخلاق أهل السوق فسد السوق، وإذا غلب الصدق عمت البركة، وإذا شاع الغش نزعت الخيرات ومحقت البركات. ونستفيد كذلك مما تقدم أن المال من الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليها، وهي من صميم الشأن العام الذي تتولى الدولة تدبيره حفاظا على مصالح التجار والمستهلكين على السواء، وضمانا لتنقل الأموال بين الناس بالطرق المشروعة، بعيدا عن الربا، وبعيدا عن الغش، وبعيدا عن الخلابة.

0: وكل بيع يقوم على البطلان والجهالة. كما نستفيد أن ضمان الجودة ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش في الأسواق من مسؤوليات الدولة، كما رأينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكل من تولى الحسبة في سوق المدينة بعده، كعمر بن الخطاب والشفاء أم عبد الرحمن بن عوف وصمراء بنت نهيك الأسدية وغيرهم. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن العاص بن أمية على سوق مكة. والحسبة من الولايات العامة التي هي من وظائف الدولة في الشأن العام، وهي القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوعية والقانون والزجر بما يحقق العدل ويحفظ الحقوق للبائع والمشتري، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبهذا ندرك قيمة وجود الأخلاق في السوق ووجوب صيانتها من المفاسد وحمايتها من الغش والغلول. قال تعالى: ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة. ويطلق الغلول على الخيانة في المال مطلقا. وهكذا أيها المستمعين والمستمعات، أرسى النبي صلى الله عليه وسلم دعائم السوق على معايير عدة، من بينها التضامن والتآلف والصدق والبركة والتعاون على البر والتقوى وعلى أساس المساواة في الحقوق والواجبات، وعلى ضمان الاستقرار المادي والمعنوي، وعلى العدالة الاجتماعية واحترام الآخرين في أموالهم وتجارتهم. فعاش ذلك الجيل الفريد الذي يضرب به المثل الحياة الطيبة في جميع مرافق الحياة بما فيها السوق، وأشاعوا معانيها في العالمين. وليس ذلك ببعيد على من سلك نهجهم واستن بسنتهم. اللهم اجعلنا ممن سلك نهجهم واستن بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الاك تي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي، مستمعاتنا مستمعينا حياكم الله وبياكم، أتمناكم جميعا بخير. هل سبق أن سمعتم أن هناك أنغاما تشفي بفضل الله؟ نعم، يتحدث العلماء عن العلاج بالموسيقى وكأنها تعيد لجوارحنا وأعضاء جسمنا توازنها المفقود، حتى قال بعضهم حين يعجز الدواء عن الوصول إلى أعماق الألم تتسلل الموسيقى برفق لتلمس القلب والعقل معا. أهلا بكم في حلقة سنتناول فيها بإذن المولى موضوع الموسيقى ودورها في العلاج. هل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن العلاج بالموسيقى فكرة قديمة وحديثة في آن؟ لقد استخدمها الإغريق والمصريون القدماء لتهدئة النفوس، والطب الإسلامي أشار إلى أثر الأصوات الجميلة على النفس، وهنا نستحضر كلا من ابن سينا والرازي. فماذا مستمعين الأعزاء عن مفهوم العلاج بالموسيقى؟ الجواب بعد لحظة.

تناولت العديد من الكتب والمراجع الحديث عن استخدام الموسيقى بشكل ممنهج لتحسين الصحة النفسية والجسدية، حيث يطبق في العديد من المستشفيات مراكز إعادة التأهيل والمدارس. ومن الفوائد العلمية للموسيقى وهي جمة نذكر غيضا من فيضها كالتالي:

إن الموسيقى الراقية الرقيقة تنشط مناطق في الدماغ مسؤولة عن المشاعر والذاكرة، كما تخفف القلق والتوتر والألم، وتساعد في حالات الاكتئاب والتوحد ومرض الخرف أو ما يعرف بألزهايمر واضطرابات النوم. فالاستماع والاستمتاع بموسيقى هادئة حالمة يجعلنا نستسلم للنوم والاسترخاء بسهولة.

من أنواع الموسيقى المستخدمة في العلاج موسيقى هادئة، وقد تكون روحية أو كلاسية أو صوفية. ولا تستغرب أخي المستمع أختي المستمعة، أحيانا يطلب من المرضى العزف أو الغناء كجزء من العلاج. وهناك تجارب معاصرة، ففي ألمانيا مثلا يتم إحداث مراكز تستخدم الموسيقى مع مرضى السرطان، وفي اليابان أرض حضارة الشمس المشرقة التي لا

غيب تدمج الموسيقى ضمن برامج العناية بكبار السن. وهناك في العالم العربي مبادرات شبابية لعلاج الأطفال من خلال الموسيقى، إنها بحق وبصدق وجه إنساني عميق. فكفى الموسيقى فخرا أنها تعيد التواصل مع الذات، وتحرك الدموع المكبوتة، وتبعث على السلام الداخلي، وترخي العنان للنفس المكلومة الكاتمة لمعاناتها الداخلية أن تركض نحو عوالم فسيح رحبة للتفريغ والتطهير الباعث على السكينة الداخلية والسلام الداخلي.

نعم أحبتي المستمعين الكرام الأماجد، في عالم يضج بالصخب تبقى الموسيقى دواء بلا آثار جانبية، نغمة واحدة قد تكون أقوى من 1000 حبة دواء أو أي أقراص مسكنة إذا عزفت بإحساس واحترافية وسمعت بإحساس صادق من الأعماق.

إلى هنا سيداتي سادتي، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي خصصناها لموضوع الموسيقى ودورها في العلاج. شكرا على حسن جميل إصغائكم، دمتم على جمال النغمة الساحرة والموسيقى الآسرة.

0: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

بشمومي بدي اوضح رمادو فوت رمادي وهبريح لعبنا وبغفل ما مشيتنا وهبريح لعبنا.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
5: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
4: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
6: من مسرح الإذاعة يسر قسم التمثيل أن يقدم لكم

0: الراضية.
1: راضية دراما إذاعية مجتمعية إنسانية في حلقة.
2: كتبها للإذاعة

0: الحلقة الثامنة عشرة.
1: ما تخبيش عليا با قدور، هاد سليمان البوهالي شنو حكايته؟
2: راني قلت لك ولد عم امك الله يرحمها، وكان زوجها الاول وهي
1: هي اش عاوتاني؟
2: ايوا انا ضنيت في بالك الحكايه كلها.
1: انا ما عارفه والو.
2: لله هني الله يغفر ليها ويرحمها، هي سبابه في المصيبه اللي هو فيها دابا، ولكن كل شيء مع المكتب.
1: ايه هو لكن العبد كيكون السبب،
2: حتى واحد ما معصوب من الذنوب. الله يغفر لينا جميعا.
1: قبل ما نفكر نعرف اي تفاصيل، غادي تشوف لي زوج ديال الناس نخلصهم مزيان، يديو سليمان للحمام والحجام ويلبسو حوايج جداد ومزيانين، وانا غادي نوجد له بيت معايا في الدار يسكن فيه، على ما نتصل بالدكتور عثمان يديه يتعالج في كلينيك خاص بالامراض العقليه، يتعالج على نفقة ديالي، وإلا اقتضى الحال نسفرو حتى الخارج.
2: الله هو اللي غادي يجازك بخير بنيتي راضيه.
1: طلب معايا الله يغفر لذاك الأم البائسة.
2: اللهم آمين. اللهم اغفر لها. اللهم اغفر لها.
3: صباح الخير دكتور.
4: أهلا سي إدريس.
3: نعم سيدي عيطتي لي.
4: إيوا جلس بعدا جلس.
3: شكرا.
4: قلتي لي سي إدريس لما حكيتي لي على الحالة الصحية ديال راضية بقى بالي معلق من جهتها بزاف.
3: اي تمام يا دكتور. انا هاد الايام واحد السيد من عندنا من الدوار هو اللي قال لي.
4: اش قال لك؟
3: باللي تزاد عليها الحال بزاف وصبحات كتدخل وتخرج في الهضره. على اين غادي ترجع كيف كانت؟
4: ترجع كيف كانت؟
3: زعما مريضه كيف كانت هنا في المستشفى.
4: وشحال هادي باش كان عندها هاد السيد؟
3: والبارح كان عندي في الدار ضيفته 3 ايام.
4: ضيافه النبي. ما عندي ما نسالك بصراحة سي إدريس، عمرك لا بقيت تثق في شي حد حتى تأكد بنفسك.
3: بحالاش يا دكتور؟
4: بحالاش. أول بارح مشيت بنفسي لبرا وبحثت على دارها وطمأنيت عليها.
3: أنت يا دكتور؟
4: إيه ياك هذه كانت الرغبة ديالك.
3: أيوة. وكيف بقات مسكينة؟
4: بحالي في صحة جيدة
3: الحمد لله.
4: وأنا عيدت عليك باش تطمأن. وحاجة أخرى سي إدريس، نبغيك الله يجازيك تنصح الناس اللي كيعرفوها باش يبعدوا من ساحتها ويخليوها تعيش في هدوء.
3: هذا واجب يا دكتور.
4: وعلى ما قالت لي انتظر زيارتها لعندك في الدار في أقرب وقت، على ما فهمت من كلامها مشات تسدد بعض الديون اللي على رقبتها، والحقيقة ما ذكرتك إلا بخير.
3: هي قالت لك يا دكتور هذا الكلام؟
4: بحال كيف كتسمع
3: غريب.
4: وشنو اللي جاك غريب؟
3: لا لا والو، مسائل شخصية وعائلية كانت بيناتنا لا غير.
4: هذيك البنت طيبة وعكس جميع التصورات اللي يمكن تخطر في بالك عليها، خاصك غير تفهمها مزيان.
3: ما ناوي فيها غير الخير الحقيقة. أمها اللي ما كانتش مزيانة،
4: وهي بأي حق كتحملوا أخطاء الناس لولادهم خصوصا إذا كانوا أبرياء؟ هذا النوع من الانتقام السي إدريس ما خصوش يكون.
3: القصة طويلة يا دكتور، وأظن أن وقتك الثمين ما يسمح لكش تعرفها بتفصيل.
4: طيب لا أنا كيهمني نعرفها إلا ما كان عندك مانع، ربما تساعدني في المستقبل سبحان الله الى عاود مرضات مره اخرى.
3: لا ما عندي مانع، بالعكس هادشي كيهمني حتى انا.
4: اذا غدا مرحبا بك عندي في البيت نتناقشوا شويه. هاك ها العنوان.
3: شكرا دكتور.
4: مع السبعه. متفقين؟
3: متفقين. الله يهنيك.
1: حليمه.
5: نعم اختي.
1: ايوا قولي لي كيف جاك هاد الشيء؟ هاد المسجد يقد الناس الدوار كلهم.
5: الجامع القديم اللي عندنا هنا ما بقاش يقد نهار الجمعه، الناس كيصليو غير في الزنقه. بالحق هذا واسع تبارك الله،
1: الله تعالى يتقبلوا منا. ما بقى والو يكمل بالبني، من دابا شهر ولا شهرين ان شاء الله يكون واجد.
5: هاد الشيء كله من فضل الله.
6: عدوتي جات، عرفتك غدا الدوزي لهنا ساعة ساعة. اليوم الاخر ليك بهاد السكين غادي تودع هاد الارض وهاد الدنيا كلها، غادي نتخبى لها مور هاد السارية هادي.
5: فين غادية لالا راضية؟
1: اجي تشوفي اجي. شكون؟
6: خودي يا المجرم.

0: أسيدي قالوا بزاف ديال الجدرمية كيقلبوا على ذاك المجرم، ما شاء الله وخلاص.
1: ورادية
2: في السبيطار تيقولوا ماتت، والله أعلم.
0: خاصنا لازم نعملوا شي حاجة.
2: وبحالاش؟
1: وعلى الأقل نمشيو للسبيطار ونطلعوا عليها باش نتهناو عليها.
0: هذا واجب، حليمة مشات معها في سيارة الإسعاف.
1: ونتحركوا نمشيو لدارها نشوفوا قدر واش بعدا عنده شي خبار.
3: هادشي اللي عاد سمعت عاد دابا.
4: مسكينة راضية، يا ربي الهلا توريها محنة.
3: على مزويناتها قلبها بيض مسكينة، يعلم الله شكون هاد بنت الدار ملاخور اللي تعدى عليها.
5: ما عرفو حد، يمكن ماشي بعدنا من هنا، يمكن جا من المدينة.
4: قالوا لالا شافوه في طوموبيل بيضة حدا محل جريمة، ومن بعد زاد بخلفها. شكون زعما اختي يكون هذا اللي ضربها وهرب؟
5: خاصنا نشوفوها مسكينة.
4: يعلم الله الزغبية واش عايشة دابا ولا ميتة.
3: لهلا يقدرها عليها مسكينة، لا حول ولا قوة إلا بالله.
6: راني دايخ دايخ السجلالي، ما عرفت مع من ندوي ولا مع من نتكلم، ما كان عارف حد من عائلتها.
1: يو انت في المدينة ما كتعرفتها شي حد كيجي ليها؟
6: حتى حد، من غير الدكتور اللي كان كيعالجها في المستشفى. كان جا واحد النهار ولاني ما كان عارف لا دارو ولا العيادة ديالو.
1: ايوه شلا سنين هادي وانت خدام مع هاد الناس وما كتعرف حتى حد من حبابها؟
6: السجلالي لا مينا ولا رجلها ولا حتى راضية كانوا ناس حدوديين بزاف، ما كيزورهم حد وما كيزورو حد من غير خالتهم زهور. وسمعتها حتى هي رحلت لدار جديدة عاد شراوها، لكن ما كنعرف العنوان ديالها.
1: وانهاك الله سي قدور تاتا اللي بلسانه ما يتلف، شوف الدكتور علمو ويمكن ينعت لك دار خالتها ولا شي حد من فاميلتها ما كتعرفوش حتى.
6: صافي يا جلالي، داكشي اللي غادي نعمل.
1: وفين يكون الدواء دابا؟
6: للسبيطار في المدينه.
1: ايوا عرفتي شي؟ غتجبر خبارها في البريكات تاع الجدرميه.
6: نديرو شي اختيوات عندهم الجلالي؟
1: اسيدي هي الاولى، هذا راه واجب. طلبوا الله ما تكونش مسكينه جاتها الضربه، ضربه ديال خطا تمشي تقتلها. راضيه مسكينه ما استحقش هاد المصيبه اللي وقعت ليها.
6: الامر لله كيف شاء فعل.
7: بحال ديك المجرمه الا مات ما تبقاش في القلب.
8: لا واه وليدي، راضيه كلنا كنا غلطين فيها.
9: وليني اش من حسيفه قاري فيها انت؟
7: عمرني ما ننسى نهار نزلت عليا البطل. ثلاث ايام وانا عند الجدرميه متهم بالسرقه وانا بريء.
8: ايوا هادي 10 سنين كانت حتى هي مازال صغيره ومتاثره بامها هنيه، اما اليوم ولات انسانه اخرى.
7: بحال دوك الناس عمرهم ما كيتبدلوا. خزيت منها خزيت.
8: ايوا الزمان كيبدل وقلبي ما مخبرني غير بالخير على راضيه.
7: الا لا دبر المخاه، حنا منا ما هز علينا قفه، ما شفنا منها ولا من امها شي خير.
8: ايوا الخير في الله، وعلى كل حال حق الجوره يا وليدي لازم نسولو فيها.
7: حتى تجيك نزده وسير عزي فيها.
8: ايوا فالله ولا فالك وليدي.
5: ايوا ضيافك عزيزي تعطلوا بزاف.
10: ايوا شحال هادي؟ هادي تسعود وانا عامل معهم السبعه.
5: لا لا هاد الممرض ديالك باين لي فيه ما عنده كلمه.
10: ايوا لا لا لا ما ظهر شي من دابا 4 ساعه عطينا نتعشاو.
5: وفي الحقيقه ماشي معقول هادشي، شنو ما كان عنده؟ كان عليه على الاقل يعتذر لك في التليفون.
10: ايه فكرتيني. الو شكون هدى؟ دريس وقتاش خرج؟ ما قال لك والو؟ جا عند اخاه. طيب لا والو، مع السلامه. يا لالا هذا الضيف قال لك جاوه الضياف.
5: ايوا وما عندوش التليفون ديال الدار؟
10: كان يطلبوا من العياده. طيب وجدي لي العشاء انا بيا جوع.
5: ايوا في الحقيقه ما بقالو ما يجي، وحتى الا جا الخير موجود.
10: الو اي انا هو. كيفاش من وقتاش؟ حال خطيره. طيب اسم المكان عرفك الموجوده فيه، مصحه الوقايه. طيب مع السلامه.
5: ياك لا باس.
10: مضطر نخرج، راضيه في حاله خطيره في واحد السبيطار.
5: مسكينه وشنو وقع ليها؟
10: ايوا غنمشي وغنعرف. وصي الخدامه على ما نبدل حوايجي الى جا الضيف تعتذر له.
5: نمشي معاك، عندي عزيز هذيك البنت. الله الله يا سيدي يا ربي.
10: طيب استعد يلا
5: واخا قسم.

0: وأنا موجودة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: الحالة خطيرة بزاف أبا.
2: سكتي من الهضرة. المهم تعتقات الجدرمية يعتقوها بسرعة ونقلوها للمستشفى، والبقية على الله. سكت على الطبيب جاي.
3: يلا سيدني يلا، يمكن لكم تمشيو في حالكم، راه ما غاديش تشوفوها دابا لان الصحه ديالها ما تسمح ليهاش باش تشوفوها.
2: الله يجزك بخير يا دكتور.
3: الخطر زال، هذا ممكن نقول لكم.
0: ايوا الحمد لله، نزل منها بزاف ديال الدم.
3: سكتينا سكتينا، انت طيبتي لي ودني من الصباح بعد الهضور الخاويه ديالك.
2: ردي لسانك لفمك، هنينا يا حليمه. سيادنا نمشي حتى الغدا.
0: الدكتور عثمان على السلامه، انا اللي قلت لهم يتصلوا بك، ما عندها حد مسكينه
4: ولا بس عليها. وكان
0: ها الطبيب اللي مقبلها ماشي.
4: طيب انتظري هنا،
5: ما ندخلش معاك لعند الطبيب، غير نسولو واش يسمح لي نطلع عليها ولو من بعيد.
4: من بعد من بعد نعرف بعدا شنو كاين.
3: انت كتشوفها دكتور هي دابا غرقه في نوم عميق.
4: مزيان، قل لي يا دكتور.
3: نعم.
4: ما تذكرت حتى شي كلام معين لما تجهدت عليها السخانه وبدات كتهضر؟
3: كانت كتقول مثلا هادشي كله بسببك بعد مني. لا سامحني، عرفت هو ما كاين غير هو، شي كلام بحال هكذا تقريبا.
4: قلتي دابا الخطر على حياتها زال تماما.
3: من الناحيه غير طمأن، قمنا باكثر من الواجب.
4: هادشي ما فيشك، اذا غادي ناجلوا زيارتها حتى الغدا. قل لي يا دكتور.
3: نعم سيدي.
4: ما زارها حتى شي حد من غير هادو اللي هنا؟
3: الكوميسير حمدان وبعض المساعدين ديالو، لكن حالتها ما كانش كتسمح لهم باستنطاق.
4: وبما انها كانت معرضه للاعتداء شنيع ما فكرتوش في حراستها؟ شكون يعرف؟
3: لا الكوميسير حمدان فكر في هذا الشيء، وراه غادي يصيفط في الليل واحد الحارس اللي غيقوم بهذه المهمه.
4: طيب شكرا، الى اللقاء.
3: سلام يا سيدي.
2: الله يجعل في مكاتبنا الخير بنيتي. هيا اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبه.
0: وشكون زعما في نظرك اللي غادي يكون دار ليها هذه المصيبه؟
2: شي عدو الله، ماشي من هنا، لان سكان القريه معروفين. ايوا والحقيقه يعلمها سيدي ومولاي.
0: بصح، لان في الوقت اللي هرب هذا

0: في الاستماع إلى مسلسل راضية. شارك في التشخيص
1: رشيد الحراق،
0: المحجوب الراجي،
1: فاطمة بن مزيان،
0: أحمد ناجي،
1: ماريا صادق،
0: أنور الجندي،
1: إكرام البصري،
0: مصطفى تهتاه،
1: نجاة الخطيب،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد خدي،
0: مجيدة بن كيران،
1: حسن مكيات،
0: محمد الرزين،
1: محمد الطالب،
0: هنية الغاشي،
1: فريد الرقراقي،
0: فاطمة بوجو،
1: عبد الرحيم أمين،
0: نعيم الزياني،
1: الحسين الحايل،
0: حكيمة كريم،
1: عزيز العلوي،
0: عبد الحق بن المجاهد،
1: كمال العبودي،
0: وحميد زيان. تأليف محمد أحمد البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي. إخراج حميد زيان.

اسكي علينا مسخان واسكي علينا مكرم من اللي قبلنا فغنا انا فرق الزين زين زينا اسمعنا لقد طالب زبانا ولقد شاعر لينا لقد عربي سقرانا يا يا يا يا ولقد معنا يا يا يا يا ما لبتنا جبناها.

ذاك لا تعقبنا وما لشعرنا ذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة ذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

قد تفترقنا والفراق صنوف والت بنا الأحوال وآخرنا

نحن الشريفية حطه عن قدري وتراه يسقط من لحاضي لعيوني وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة وترى الدنيا إذا تكلم معربا نال الفصاحة باللسان البيني.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: عن قرب

0: برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. منشطا لهذه الحلقة أحمد العهدي، في الإشراف على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. لا أحد يشك أن من لا ماضي له لا حاضر له، ومن لا حاضر له لا مستقبل له، لا مستقبل له. هذا علاه كي تعتبر الاهتمام بالذاكرة التراثية الجمعية فيها نوع من الاستشراف نحو المستقبل. أكيد نخاطب فيها الذاكرة، نستنطق الذاكرة، ولهذه المكانة الخاصة لكي يكتسيها التراث في ذاكرة الأمم تم تخصيص شهر أبريل من كل سنة للاحتفاء به، ومن محطاته طبعا بلادنا يوم الثامن عشر من، وعليه كيشكل هذا شهر التراث واحد المحطة سنوية متميزة كنستحضروا من خلالها غنى الموروث الثقافي المغربي وتنوع روافد الحضارية اللي كتمتد جذورها عميقا في التاريخ. أكيد هو موعد للاعتزاز بالهوية الوطنية وفرصة يكننا نجد الوعي الجماعي بأهمية صون التراث باعتباره ذاكرة حية كتختزل قيم المجتمع وكتختزنا أيضا قيم المجتمع وتجارب. فالتراث كيف تعرفوا جميع بمختلف تجلياته، سواء كانت مادية أو لا مادية أو غير مادية، من معمار عثيق ونقوش صخرية وصناعات تقليدية وفنون تعبيرية، ليس مجرد ماض نحتفي به، بل هو رصيد استراتيجي لكل الشعوب والأمم لكي يساهم في بناء الحاضر واستشراف المستقبل. ومن هنا مستمعين الأعزاء كتبرز أهمية العناية بالمباني التاريخية وصيانتها وحمايتها من عوامل الإهمال والاندثار، إلى جانب تثمين الكنوز التراثية اللي كتزخر بها مختلف مناطق المملكة المغربية من طنجة للقويرة ومن القرقرات إلى وجدة. ويا كاننا نبسط الحديث عن هذا الموضوع، أنا جد سعيد أن يلبي الدعوة كعادته مشكورا الأستاذ المهدي السحاسح إطار بالمديرية الجهوية لقطاع الثقافة بالداخلة وادي ذهب، الباحث في الآثار والتراث وعضو شبكة الشباب المسيل للتراث لليونسكو. أستاذ المهدي مرحبا بك.
1: مرحبا بك أستاذي الكريم، والشكر موصول لك الأستاذ والإعلامي المتميز لأحمد العهدي، والشكر أيضا لأوفياء ومستمعين إذاعة الداخلة الجهوية.
0: طيب أستاذ المهدي، ضمن مجالات اهتماماتك الأكاديمية ما يعرف بالمباني التاريخية، نبغي نعرف منك كيفاش تمت المصادقة على اليوم العالمي للمباني التاريخية، وشنا هو الشعار اللي تم اختياره بالنسبة لهذه السنة؟
1: إذن أستاذ، مني كنهضروا على هذا العام، كنهضروا على شهر التراث، وشهر التراث يكون دائما بين حدثين مميزين، وهو 18 أبريل اللي هو اليوم العالمي للمباني التاريخية، وهذا اليوم الذي أقره المجلس الدولي للمعالم والمواقع لكوموس، وتم الإقرار دياله سنة 1982 واعتمدته منظمة اليونسكو. ويهدف هذا اليوم إلى رفع الوعي بالتنوع التراث الثقافي الإنساني والأهمية حماية المواقع الأثرية وتعزيز الجهود الدولية والمحلية لصون الموروث الثقافي سواء كان مادي أو غير مادي. إذن فشهر التراث كيكون بين هذا الحدث اللي هو اليوم 18 أبريل اللي هو أبريل اللي هو اليوم العالمي للمباني التاريخية، و18 ماي اللي هو اليوم العالمي للمتاحف، واللي أيضا هذا اليوم أقره المجلس العالمي للمتاحف ليكوم International Council of Museums. إذن فهاد ما بين هاد الحدثين كتكون واحد الشهر اللي هو شهر التراث، لواحد المناسبة

0: للتعريف بالتراث الثقافي بكل مثلا بكل جهة أو بكل بلد، تعزيز الحماية ديالو وأيضا التحسيس ديالو بأهمية الحفاظ عليه. إذا بالنسبة لهذا الشعار هذه السنة، وهو المجلس هو ليكوموس، المجلس العالمي للمباني التاريخية، أقر هذا الشعار اللي هو الاستجابة الطارئة للتراث الحي في سياق النزاعات والكوارث، للتركيز بالأخص على حماية المواقع وحماية المباني في ظل هذا المناخ اللي كنعرفوه، مناخ الحروب ما يقع الآن في الشرق الأوسط، وأيضا التغيرات المناخية. إذن راه في ظل تعزيز هذه الحمايه ديال هذه المباني، في ظل هذا كاين هذا الكونفلي ما بين الدول الى اخره في هذه الفتره
1: النزاعات والحروب،
0: اذا وايضا هذه التغيرات المناخيه اللي فعلا حتى هي كتاثر لنا بشكل سلبي على المباني التاريخيه.
1: طيب سي المهدي، في مستهل الحلقة شرط الأهمية التراث في ذاكرة الأمم، ولذلك بلادنا كي تعتبر هذا شهر التراث واحد المناسبة كنا ننسلط الضوء على تراث المملكة المغربية عامة وتراث الجهة خاصة. ما هي اليوم أهم المستجدات في الساحة الوطنية أستاذ المهدي؟
0: نعم فعلا، بالنسبة على المستوى الوطني، فصراحة في المملكة المغربية قطعت أشواطا لحماية التراث الثقافي، مستمدة من ذلك الخطابات السامية لصاحب الجلالة التي تقر دائما إلى حماية الموروث الثقافي، حماية المباني التاريخية، حماية الموروث الثقافي الغير مادي إلى آخره. وايضا نستمد من ايضا كانت كتستمد ايضا من دستور المملكه الذي يقر على حمايه جميع الروافد الهويه المغربيه، سواء كان الرافد مثلا العربي الامازيغي الصحراوي الى اخره. اذا فصراحه المملكه نظرا كما قلت قطعت اشواط في حمايه التراث الثقافي. من بين هذه المستجدات نجدها ايضا، اول حاجه نجد ان بعد اكتشافات الاثريه، ويمكن اعتبار ان المملكه المغربيه كاعتبارها كما يسمى سيلو جاردان دادان دي زاركيولوج، او ما يسمى ب جنه الاثريين. نعم جنه الاثريين، لان فعلا نظر لهذا الزخم في الاكتشافات الاخيره عندنا اقدم،
1: لان هي دوله عريقه جدا.
0: نعم استاذي، هذه الاكتشافات فهي فعلا نقدر نسطرها من بين هذه المستجدات. من بين ايضا المستجدات وهو تصنيف المعارف المتعلقة بالقفطان على لائحة التمثيلية لليونسكو للتراث الغير المادي. مؤخرا لاحظنا أنه الترافع على الزليج المغربي، وأيضا سنة 2025 كانت متميزة بالنسبة للتراث المملكة، وهو إصدار قانون اللي هو 22-33. هذا القانون فصراحة المملكة المغربية تحتوي على واحد ترصانة قانونية في مجال حماية التراث. عندنا مثلا قوانين، عندنا قانون 2280، عندنا قانون 1905 لحماية المباني التاريخية والعاديات إلى آخره، 1905 اللي جاب مفهوم التراث المنقول. إلا أننا القانون 2233 اللي هو كيتعلق فعلا بحماية التراث الثقافي والطبيعي وأيضا الجيولوجي. إذن هذا القانون ولا عندنا في 2025 لتعزيز وصيانة الموروث الوطني، ويهدف إلى ملائمة الإطار القانوني إلى المعايير الدولية لليونسكو. إذن لأن كما كنعرفوا أن المغرب دائما كان الى غاتيفيي لي كونفونسيون انترناسيونال ديال اليونسكو. عندنا الاتفاقيات الدوليه دائما المغرب كيكون هو السباق في حمايه التراث، في مثلا في اطاف من خلال
1: الاتفاقيات
0: نعم. اذا فهو مثلا عندنا الاتفاقيه ديال سنه 1970 لحمايه التراث الثقافي والطبيعي، عندنا الاتفاقيه ديال التراث الغير مادي، عندنا الاتفاقيه ديال التراث المغمور بالمياه الى اخره. اذا هذا كما قلت انه بغى واحد الملائمة ديال الإطار، في إطار بغى واحد الملائمة قانونية في المعايير الدولية، ويشمل أيضا حماية المواقع والمباني والممتلكات المنقولة وإدراج مفاهيم جديدة لتثمين التراث، لأن القانون القديم 22 80 ما كانش فيه هاد المصطلحات. كان مثلا ملي كنهضروا على

0: مفهوم التراث في هذا القانون كان كيسميهم العقارات، العقارات المنقول او العقارات الثابته. الا ان هذا القانون جاب مصطلحات جديده، وجاب تحديد بعض المعارف كادراج مفاهيم جديده وحديثه، كما قلت التراث الطبيعي، التراث الثقافي، التراث الجيولوجي، وايضا تحدث لنا على التراث الغير مادي، لان القوانين الاخرى ما كانوش فيها. اذا هنايا كاينه واحد الملائمه. هضر ايضا على هذا التوافق، وهضر ايضا على واحد التشديد الجنائي، التشديد الجنائي اللي هو مثلا يتضمن مقتضيات لردع بعض الانتهاكات التي تهم وتحكم التراث
1: حمايه لهذا التراث فعلا. طيب اذا كانت استاذ المهدي هذه هي المجهودات المبذوله لحمايه التراث وطنيا، أشن هي المجهودات اللي تم بذلها على المستوى الجهوي لحماية مخزون هذا التراث الثقافي؟ وفي نظرك أين يكمن غنى وتنوع، هناك تهمنا جيتنا جهة داخلة وادي ذهب في هذا المجال بالذات؟
0: إذا أنا أستاذ غادي نبدأ بالسؤال الثاني اللي هو يا الغنى، عاد نهضر على المجهودات اللي كاين.
1: نعم.
0: بالنسبة للغنى فعندنا واحد الزخم تراثي هنايا بالجهة. إلا قلت لكم أن مثلا كاين بعض المواقع التي تعود إلى ملايين السنين، مواقع أثرية اللي تعود إلى فترات، مثلا فترات العصر الحجري القديم. والعصر الحجري القديم أو الحضارة الآشورية هنايا في المغرب، من خلال الاكتشافات اللي عندنا مثلا في مواقع ديال الدار البيضاء، فهي تعود إلى مليون و 200 ألف سنة، يعني 1.2 مليون عام. إذا إلا قلت لكم بحال هاد المواقع، نفس الادوات الحجريه اللي كاينين في هذه المواقع كنلقاهم هنايا مثلا في اقليم اوسرت، زائد بعض الادوات الحجريه التي تعود الى مثلا الى العصر الحجري الاوسط، وايضا العصر الحجري الحديث. وهنايا استاذي كندعو المستمعين الكرام، سواء كانوا مثلا كندعو جميع كافه المستمعين لزياره واحد المعرض دايرينه في دار الثقافه الوحده، اللي فعلا كيلخص هاد الاكتشافات،
1: كيعطيك صوره مصغره،
0: كيعطيك صوره. وهي صراحه هادو دي زوبجي اللي هي غيال، سوسون دي زوبجي غيال، اللي هما ادوات حقيقيه تم مثلا اكتشافها في مواقع اوسرد، وايضا تم تنقيب هناك عمليات مثلا الجرد في اطار عمليه الجرد ديال التراث الثقافي والطبيعي لاقليم اوسرد. اذا هنا هذه دعوه للساده المستمعين انهم يمشي يزوروا ذاك المعرض، اللي فعلا كيوجه واحد السفر عبر الزمان، سفر عبر الحقب ما قبل التاريخ باقليم اوسرت. اذا كنهضروا على هذا الميدو، كنهضروا على هذا عندنا النقوش الصخريه اللي صراحه اوسرت كنعتبروا انايا من خلال النقوش الصخريه والمواقع الاثريه وايضا المباني او المعالم الجنائزيه، فهو متحف هواء الطلق اللي فعلا كاين واحد غروند كونسونطراسيون، كاين واحد التركيز كبير ديال هاد المواقع، كاين واحد الغناء الى اخره. من بين هضرنا دابا على التراث الاثري بالجهه، نضرب مثلا على المعمار، وخاصه كما تعلمون استاذي انه عندنا هاد المباني التاريخيه اللي كانت شاهده على ابانه فتره الاستعمار الاسباني. مثلا عندنا الكنيسة سانتا ماريا ديال كورني، عندنا مثلا الحصون الإسبانية، عندنا مثلا الباب الرئيسي للحي الإسباني
1: اللي قريب من مقر الولاية.
0: فعلا وي نعم أستاذ. عندنا مثلا تكن العسكرية فابريسيو اللي هي الان الانزيام جو بونس. اذا هناك واحد
1: وكاين ايضا حتى هذا ديال
0: المنارات وي كاين المناره الحديثه والمناره القديمه. اذا فهذا من جانب التراث المادي، وايضا هناك التراث المغمور بالمياه، وخاصه الاكتشافات التي قامت بها
1: جمعيه
0: السلام فعلا
1: سي احمد بازيد طبعا اللي كيبذل مجهود كبير في هذا الموضوع.
0: نعم فعلا وي. وعددنا التراث المادي اللي هو الذي يتمثل في الثقافه الحسانيه، اللي هي مجموعه من واحد التفاعلات الانثروبولوجيه والثقافيه الى اخره.
1: نعم.
0: اذا انا استاذ ملي كنهضروا على الجهه، دائما ملي كنهضروا على مثلا التراث ديال الجهه الداخله والذهب، الناس ملي كتسمع كيقول لك واشنو كاين تمايا؟ هذا هو السؤال اللي يتبادر عندهم.
1: غير البحر والرمال
0: فعلا استاذي، وفعلا دائما حنايا في المنطقه

0: دور ديالنا ان التراث فين كاين التراث هو مراكش هو فاس والرباط فعلا هذوك مدن قديمه عتيقه لديها مثلا عندها الخصوصيه الثقافيه ديالها عندها الخصوصيه المعماريه الخصوصيه التراثيه ولكن سانونبيش انه دو دير انه عندنا هنايا ان بوتونسيال باتريمونيال اللي كاين هنايا في الجهه
1: اللي كتميز به الباحثين اللي اكتشفوه هو اكيد كنتي ضمن فريق العمل اللي تنقلوا الى اوسرد
0: فعلا
1: المناطق في عين المكان اللي كتواجد فيه هاد بحال النقوش الصخريه بحال
0: فعلا وي هنا
1: المقابل الجنائزيه
0: فعلا استاذ كانوا هنايا كانوا بعض البعثات الاثريه اللي تقام اقاموا هنايا ولكن شنا هي لا بروميير ايتاب ولا المرحله الاولى اللي هي الجرد كنا خصنا نعرفوا بعدا شنو عندنا عاد من تما ناخذوا قرارات شنو غيدير اذا فكانت كان واحد البرنامج اللي ديال الجمعيه المغربيه للفنون الصخريه بتعاون بشراكه ايضا مع مجلس الجهه مع المجلس الاقليمي ديال الاوسرت وايضا جمعيه الطبيعه مبادره اللي كنحيي جميع صراحه جميع المشاركين في هذا في هذا في هذا في هذه البعثات اللي قام تم تفعيل واحد لافونتير ولا واحد الجرد للتراث الثقافي وايضا الطبيعي من خلال اساتذه مختصين كاين اساتذه من المعهد الوطني لعلوم الاثار والتراث كاين من الاساتذه من مختلف الجامعات المغربيه وايضا من المعهد البحث العلمي بالرباط الى اخره اذا فهناك تم نشر واحد الاطلس اللي فيه هذا ما تزخر به الجهه وخاصه اقليم اوسرت من المباني التاريخيه من المواقع الاثريه بالجهه
1: صحيح. طيب أستاذ مهدي نسمع اليوم أو يتم الحديث عن التجارب الشخصية للطرف
0: أستاذ مازال ما جاوبتك على المجهودات اللي كتقام بها إذا فعلا بخصوص المجهودات فهي صراحة تشكر المديرية الجهوية للثقافة بداخلها والذهاب على المجهودات
1: من هذا المنبر
0: فعلا وهي مجهودات صراحة ديال واحد الفريق اللي على رأسهم سيد المدير الجهوي وهذه المجهودات ما كانتش غادي تدار لولا بعض التعاون وبعض مثلا من السلطات المحليه السلطات الولائيه العماله الاوسترد الى اخره وايضا المنتخبين اللي فعلا مدوا اليد العون لهذه المبادرات وايضا فعاليه المجتمع المدني بالجهه اذا من بين المجهودات اول مجهود ممكن خصو نقولوه وهو ضمان الحمايه القانونيه لهذه المباني التاريخيه وإذا فتم تسجيل لحد الآن 39 موقع أثري منهم موقع أثري موقع مواقع طبيعية ومباني تاريخية 39 تم تسجيلها إلى لائحة التراث الوطني واللي من أجل ضمان حماية قانونية لهذه المباني إذا هذه المباني بما أنها بما أنها مسجلة أو مقيدة فدخلت هي السجل الوطني للتراث
1: وهذا كيوفر لها
0: حماية يعني فعلا من أنك تقيتها أنك مثلا تقوم ببعض الأشغال بجانبها إلى آخره من بين أيضا المجهودات اللي تم القيام بها وهي بناء محافظات الآثار وعندنا مثلا في المحافظة في بيرغندوز اللي هي فعلا هذه المحافظة هي فيها واحد دوز اكسبوزيسيون واحد جوج معارض اللي فعلا ديالها معارض لبعض اللقى الأثرية التي تم اكتشافها بالإقليم
1: إذا هذا كيقرب الساكنة ومتاح للعموم
0: وأيضا من هذا المنبر كندعو أيضا الساكنة ديال مركز بيرغندوز القيام بالزيارة سواء زيارة المدرسية إلى آخره ودائما فعلا أستاذ ودائما إحنا كان راه الحمد لله كيجيو تما تلاميذ كيجيو مثلا تلاميذ جميع المستويات ابتدائي إعدادي ثانوي إلى آخره فعلا وكنلقاو
1: ديك الفرصه لان تما ربما قدم واحد الصوره نيت مصغره لما هو في الواقع
0: فعلا هناك بعض اللقاء وايضا قمنا بواحد المجسمات صغيره للمعالم الجنائزيه لتقريبها المواطن لياخذ
1: فكره
0: فعلا فاش مثلا غادي يمشي يضرب الكيلومترات
1: البيداغوجي كيقربك من
0: فعلا استاذ من بين هذه المحافظات وقلنا انه راه كاين محافظة أخرى في قصد انتهاء الأشغال ديالها كاينة في تيشلا اللي تاهي غتقوم بنفس الدور والمديرية صراحة على رأسهم سيد المدير يقوم الآن بتحضير واحد الاتفاقية شراكة.

0: التعاون من أجل تشييد محافظة بواد الجنة بين مثلا وزارة الثقافة والمجلس الجهة الداخلة والذهب والولاية. من بين أيضا بعض المجهودات تم إحداث خريطة المواقع الأثرية لخريطة هي تفاعلية، خريطة كتدخل لها هي صراحة مازال ما تحتش العموم نظرا لأنه بعض الإشكاليات اللوجستيكية في مفاد المجال ديال الإعلاميات إلى آخره، ولكن هي هذه الخريطة كتعطيك معلومات على المباني التاريخية، على المواقع الطبيعية، وعلى أيضا على المواقع الأثرية بالجهة، كتدخل لها كتعطيك صور كتعطيك نبذة عن عن المباني التاريخية اللي كاينين، وأيضا كتعطيك حتى الإحداثيات ديالهم إلى آخره.
1: مهم تضيف هذه التكنولوجيا الحديثة
0: فعلا. هادشي داخله أستاذ في إطار جهود إلى رقمنة التراث إلى آخره، بإنجاز مثلا هاد الرفوعات بحال هكا، إنجاز هاد الخرائط التفاعلية. بعد مثلا علاش من القدام إن شاء الله نديروا بعض الزيارات الافتراضية مثلا دي فيزيت فيرتويال للمواقع إن شاء الله، علاش لا. كاين ايضا بين الجهود الاستاذي كاين مشروع احداث مركز تعريف التراث اللي دارت المديريه متنا دارت الدراسات المعماريه والتقنيه ديالو، وهو الان بصدد تحديد الوعاء العقاري.
1: اذا هذا مشروع مهم،
0: هذا غادي تكون واحد لا فيترين ديال الجهه، واحد لا فيترين باتريمونيال ديال الجهه، لان السائح ولا مثلا داك لو فيزيتور ملي غادي يجي غادي ياخذ واحد تجربه تراثيه 100%، يعرف الجهه بما تزخر به من مقومات تراثيه الى اخره، وايضا تحت تشجيع مثلا السياح الجاذبيه داخل المدينه.
1: صحيح، نعم.
0: اذا هي فغتكون واحد المراه اللي تعكس الغنى الثقافي والتراثي بالجهه. كمنا ايضا بين مجهودات استاذي وهو تثبيت بعض اللوائح التحسيسيه وتعريفية على مستوى قارعة الطريق الوطنية والرابطة بين أوساد وينها. نعم، وكنتي معنا أوساد فاش كنا كنديروا دوك الجمل التحسيسية اللي حاولنا نخاطبوا الوجدان، حاولنا نخاطبوا القلوب فعلا. بالنسبة للتراث الغير مادي فهنا أيضا كاينين بعض المجهودات اللي هي دراسة بعض العناصر التراث الغير مادي وتسجيل عنصرين مثلا لعبة السيق والمحضرة في لائحة التراث الثقافي الغير مادي لمنظمة الإيسيسكو، هي المنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة إلى آخره.
1: وأيضا حتى كاين جرد على شكل كتاب
0: فعلا
1: يتضمن هاد الأشعار والأمثال والحكايات والألغاز
0: فعلا كاين هذاك الكتاب اللي كان ديال جرد التراث الغير مادي اللي كان داخل في جوبونس في البرنامج الملكي.
1: صحيح.
0: وايضا كاين
1: تنميه
0: الاقاليم. نعم. وايضا كاين بعض دراسات بعض العناصر الاخرى مثلا كالخيمه. كمثلا بعض العادات والتقاليد المرتبطه بالثقافه الحسانيه الى اخره. وهنا ايضا كاين واحد المؤسسه اللي هي المعهد الموسيقي، المعهد الجهوي للموسيقى والفنون الكوريغرافيه، اللي فعلا
1: وبالمناسبه كيتواجد في حي المحيط.
0: نعم. لهذه المؤسسه التي ايضا كتلعب واحد الدور اللي هو اكاديمي مثلا في تكوين وايضا تعريف بالتراث الموسيقي بالجهه. مثلا من عند الدخله ديال المعهد عندنا واحد الادوات التقليديه. صحيح. اردين الى اخره، الالات الموسيقيه التقليديه بالمجتمع الصحراوي اللي فعلا كتقول لنا واش هذه خاصه بالنساء، هذه ماشي خاصه بالرجال الى اخره. وبالاضافه استاذي الى تنظيم بعض الملتقيات العلميه الهادفه الى تحسيس والتعريف التراث الثقافي، تنظيم بعض المعارض المؤقته والدائمه بحال مثلا المعرض اللي قلت لكم كاين في المركز الثقافي الوحده، بالاضافه الى نشر بعض بعض المقالات العلميه حول الجهه، حول التراث الثقافي والاثري الذي تزخر به الجهه الى اخره. اذا كاينين هناك واحد المجهودات، كما قلت انه مجهودات فريق للمديريه الجهويه للثقافه بتنسيق مع السلطات المحليه والمنتخبين ومختلف فعاليات المجتمع المدني بالداخل.
1: اذا تبارك الله، هذا مجهود مشكور عليه القائمين عليه والمشرفين عليه من المسؤولين. إذن هنا نرجع للسؤال اللي يتبادر

0: الأذهان ديال ما يعرف بتجارب شخصية للترافع عن تراث في المنظمة ديال اليونسكو. بغيناك توضح للمستمعين هذه الفكرة، ما شنو هو المعنى ديالها؟
1: بالنسبة أستاذي، كما قلنا أن المغرب عضو اتفاقية، عضو بعض المجالس الدولية، وهذه المجالس كتحاول تستقطب بعض التجارب ديال الشباب. فمثلا من بين التجارب اللي كنت عشتها أنا شخصيا، كنا التجارب الشخصية العلمية، مثلا أنني زيادة على أنني أشتغل في قطاع الثقافة، فأنا لازلت والآن أقوم ببعض الأشغال العلمية، مثلا مع فريق علمي بعض المغارات، مغارة بيزمون، مغارة مثلا بضواحي مدينة الصويرة، مع بعض المغارات الأخرى بمدينة الرباط. وأيضا كنت مثلا أيضا عضو ديال لوغيزو دي جون ليدر ديال اليونسكو. هاد التجارب أستاذ فهي فعلا كتكون واحد التجارب جد متميزة، أننا كنلتقيو مع مثلا خبراء مثلا دوليين من مختلف مثلا تخصصات، كاين المهندسين المعماريين، كاين مثلا خبراء في البيئة، كاين خبراء في المواد مثلا المواد التقليدية ديال البناء، خبراء مثلا في الوساطة الثقافية إلى آخره.
0: إذن كيكون فيها تقاسم ديال الخبرات ومستجدات.
1: وأيضا اللي كيعجبني في التجارب فهي كتكون تجارب عملية. مثلا عندنا مشكل ديال مثلا التغيرات المناخية والأثر ديالها على المباني التاريخية. هل الوسائل كيفاش مثلا ممكن نحلوا هذه المشاكل الى اخره. اذا فهي كتبقى تجربه متميزه. صراحه كما قلت انا استاذ، دائما المملكه كتكون ممثله باشخاص اللي دائما كنتلاقاهم تمايا، قامات علميه تبارك الله، تلاقيت بالسيد مدير التراث الثقافي هناك، وشفت مثلا كيفاش المملكه كانت حاضره في هذه الملتقيات الدوليه الى اخره.
0: طيب، إلا ما عاد فيه شي معلومات أخرى اللي ربما غفلت أنني نطرحها عليك، إلا كانت قبل، حيت عندي واحد السؤال كيهم ديال التوجيه ولكن نخليه ونختمه به، إلا ما كانت فيه شي إضافة سين مهدي.
1: إضافة أستاذ، هو أن كنقول أنه دائما جهة الدخلة والذهب عندها واحد الزخم تراثي فيها المواقع الأثرية إلى آخره. ما أحوجنا إلى أهمية الحفاظ على هذه المباني التاريخية والمواقع الأثرية والتراث الثقافي، تبديل الجهود ديالو خلال مثلا الحماية ديالو، لأنه يحز في القلب صراحة ملي كتمشي بعض المواقع كتلقاها عندها واحد التخريب،
0: تخريب ونهب. نعم،
1: فعلا.
0: والتراث راه فاش كيكون بعد كيولي ملك للإنسانية، ما كيبقاش
1: فعلا غير. حنا ملي كنهضروا على التراث كيتسموا مثلا الإطار المؤسساتي لتسيير التراث. انا واللي دائما كيربطوه بوزارة الثقافة، انا كنقول ان التراث هو صراحة هو فعل مواطناتي،
0: صحيح، وقضية جماعية ومجتمعية،
1: وهو قطاع عرضاني فيه كل شيء. فيه مثلا إذن ماشي غير مديرية الثقافة اللي عندها مثلا ضمن الاختصاصات ديالها، ولكن خاصة تكون مثلا واحد الدخل في السياسة العمومية ديال الميتو، خاصة تكون توجيهات عامة أنها لحماية هذا التراث، لأنه سي ليدونتيتي، هي الهوية الوطنية إلى آخره.
0: يقدر كيكون رافد للتنمية
1: فعلا أستاذ، مثلا
0: تتمينه كيولي كيخدم التنمية ديال الجهة.
1: فعلا حنا أستاذ ما بقيناش كنهضروا على ذاك المفهوم ديال القداسة ديال التراث ونخليو ذاك الجمود ديالو
0: دون تثمين،
1: ولا دابا القداسة ديال التراث، نهضروا على التراث كنعرفوه كنعرفوا الأهمية ديالو،
0: ونحرصوا على
1: غادي ندوزوا على الصيانة ديالو، الحماية ديالو، ولكن هذه الحماية لأهداف تنموية، لأهداف. إذا مثلا ملي كنشوفوا مثلا بعض التجارب بعض الدول الأخرى مثلا كفرنسا إلى آخره،
0: فرنسا 20% من الاقتصاد ديالها أو مداخل ديالها مبني على هذا الجانب الثقافي التراثي.
1: وإلا قلت لك أستاذ أن فرنسا مثلا عندها صناعة السيارات، وإلا قلت لك أن الجانب التراثي كيدخل لها أكثر من مدير الدخل أكثر من نعم. كاين بعض التجارب مثلا التجربة الكندية، التجربة الإسبانية أيضا. إذا فالمغرب الحمد لله غادي بهذا التوجه، غالبا التوجه ديال انه دار واحد الديناميك دار في التراث،

0: وهادشي ولينا كنلمسوه مثلا ملي كنمشيو بعض المواقع كتلقى مثلا ان كاين لا بيتري كتخلص كتلقى واحد لي سيرفيس تمايا
1: تكون داخل
0: كتلقى
1: في
0: الى اخره.
1: التتمين ديالو.
0: ولو ميور اكزومبل اللي كنلقاه استاذ هو مثلا مدينه الصويره. مدينه
1: ايوه
0: الصويره هي مدينه ما فيها لا صناعه ما فيها لا والو، فيها الصناعه الثقافيه، فيها مثلا التراث، المدينه العتيقه الصويره، المباني التاريخيه، فيها بعض المهرجانات التراثيه
1: كبيرة
0: اللي فعلا كتكون واحد كتكون واحد ال... واحد واحد ال... واحد الديناميكيه كتكون في المدينه، مما يدير
1: وعندهم
0: بعض
1: مهرجان
0: فرص الشغل
1: ديال
0: الى اخره.
1: قناوة
0: فعلا وي كقناوة،
1: فهمتني.
0: كانه كعنصر غير مادي مثلا لمصنف تراث غير مادي من طرف منظمه اليونسكو الى اخره. اذا فحنا ما بغيناش نشوفوا ذاك الجمود ديال
1: صحيح
0: التراث اللي هو يعني، لان فعلا فاش غادي نبقاو مثلا كنقولوا انه هذه المباني كنخسروا عليها انتال شيفخ مثلا ديال
1: ايه
0: الميتو، ولكن راه فعلا من هنا
1: صحيح
0: كتكون واحد لا فيزيون
1: صح راه
0: انه غتكون
1: كتستحقنا
0: مدره
1: فعلا.
0: للدخل. اذا
1: اه تمام. طيب نبغي نتهز الفرصة ديال تواجدك معي سي المهدي سحاسح، وهو مثلا اكيد بعض الاباء والامهات والاسر ولا بعض اللي كيستمعوا لنا وعندهم اهتمام بالتخصص ديال العلوم الاثار والتراث، شنو هو المسار الاكاديمي للشخص او الطالب او التلميذ يبغي انه يقرا او يتابع في هذا التخصص ديال علوم الاثار والتراث؟
0: فعلا شكرا أنا أستاذ على هذا السؤال، لأنه فعلا غتكون واحد النافذة توجيهية من خلال
1: اه
0: هذا المنبر
1: صحيح
0: ديال
1: تكون
0: الإذاعة
1: حتى
0: الجهة
1: المعلومة
0: إذاعة
1: كاملة.
0: الدخل الجهوية. فعلا فكنقولوا للدراري اللي مقبلين على شهادة البكالوريا الله
1: الله
0: يوفقهم إن
1: يوفقهم
0: شاء
1: به.
0: الله.
1: صحيح
0: بالنسبة لهذا التخصص أستاذ، كاين المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث اللي كيتواجد به مدينة الرباط، هي مؤسسة جامعية ياك بيبليك عمومية تحت وصاية وزارة الثقافة، وهي مؤسسة ذات الاستقطاب محدود.
1: اه اذا هنا
0: إذا هنا
1: سيكون الميزات ويكون
0: خاص
1: واحد
0: تكون
1: المجد.
0: الميزات، وخاص أن المترشح ينجح في امتحان ديال الولوج، مباراة الولوج للمعهد. من بعد من كيدخل إلى توفق المعهد فكيدرس سنتين ديال جذع مشترك أو عامة كيدرس فيها مختلف مثلا التخصصات، حتى السنة الثالثة عاد كيتخصص في احد التخصصات اللي كاينين. مثلا كاينه علوم ما قبل التاريخ لا بريستواغ، كاينه الاركيولوجيا القديمة اللي هي فيها مثلا لي بيريود انتيك، اركيولوجيا الفترات الإسلامية مثلا ديك الموحدين كيقراو مثلا الهندسة المعمارية لهذه الفترات الى اخره، وكاينين الانثروبولوجيا، وكاينه ايضا هذا الشيء ديال التراث المغمور بالمياه، وكاين الانثروبولوجيا التراث المغمور بالمياه، وكاين هذا الشيء ديال المهن التراثيه بحال مثلا هذا الشيء ديال التحافه، هذا الشيء ديال تسيير المتاحف الى اخره، كاين هذا الشيء ديال لا ريستوراسيون كونسيرفاسيون ديال المونيمون مثلا، تقنيه الترميم والحفاظ على المباني التاريخيه الى اخره. والسيستم ديال المعهد راه فيه ال ام دي، يعني اجازه ماستر دكتوراه، اللي الطالب كياخذ دروس نظريه، والمعهد هو اللي كيوفر ليه بعض الدروس التطبيقيه مثلا في بعض المواقع، انجاز مثلا بعض التقنيات في بعض المواقع، انجاز مثلا بعض التمرينات في مختبرات اللي مثلا ملي كنهضروا على لابريستوار كنقولوا مثلا عندنا مختبر ديال مثلا ديال لا جينيتيك، عندنا مختبرات مثلا ديال دراسة الجينية، مختبرات مثلا ديال التأريخ، ديال عملية التأريخ ديال الفيزيائية إلى آخره. إذا هنا الطالب كياخذ دروس نظرية ودروس تطبيقية، وكيتوج في الآخر
1: من بعد شحال من سنة؟
0: قلت أستاذ الإجازة فيها 3 سنوات، عاد كيدوز الامتحان باش يدوز الماستر، وإلا بغى يكمل راه كاين الدكتوراه.
1: صحيح. وفي المغرب أظن سي المديون تاع أدرى مني عندنا خبراء ما شاء الله في هذا المجال،
0: نعم فعلا أستاذ، عندنا خبراء تبارك الله
1: عندهم
0: اللي
1: سمعة
0: فعلا عندهم
1: عالمية.
0: سمعة عالمية،
1: صحيح
0: عندهم مرجعية دولية، وهم الآن كيشتغلوا بالإضافة أنهم كيدرسوا هنا بالمغرب، ولا كيشتغلوا هنا في المغرب، فهم مثلا أطاشي كيكونوا

0: اسوسيي بعض
1: ملحقين
0: ملحقين بعض المؤسسات الدوليه.
1: صحيح.
0: الا قلت لك استاذ،
1: وهذا دليل قيمتهم العلميه
0: فعلا استاذ، الا قلت لك مثلا عندنا خبير في التراث اللامادي اللي هو استاذ احمد السكونتي، فهو خبير ديال اليونسكو، خبير اليونسكو في ماده التراث اللامادي. الا قلت مثلا السيد عبد الجليل بوتزوكر اللي هو مدير المعهد الوهنان، هو هذا الاستاذ اللي مثلا اللي قرا في جامعه مرموقه، قرا في جامعه هارفارد، قرا في جامعه مثلا اوكسفورد، عنده برامج بحثيه مثلا في جامعات ايضا هنا مع جامعه اريزونا مع جامعه اوكسفورد.
1: في المدي عندك انت مقالات علميه محكمه؟
0: نعم فعلا استاذ، بالنسبه دائما فالغايه ديال الباحث في هذه العلوم دائما هو النشر، لان النشر كي تسود المعرفه، لانه باش يعرفوا الناس شنو كاين. من بين المقالات اللي عندي، عندي مقاله استاذ بفضل الله ومنته في ساينس ادفانسد مع فريق علمي مع الاستاذ بوزوكر في اقدم حيلي الذي تم اكتشافها بمغاره بيزمون بضواحي مدينه الصويره. هذه الدراسه كنا قمنا بواحد الدراسه اللي هي دراسه ديال التاريخ، وايضا دراسه علميه مجهريه اللي عرفنا من خلالها اننا المغرب كان عنده اقدم هذا الحيلي، هي على اشكال اسطاف بحريه اللي تم اكتشافها في عده مناطق، مثلا في الجزائر، في جنوب افريقيا، في فلسطين الى اخره. ولكن ان المغرب كيبقى كما قلت لك قبيله استاذ انه جنه الاثريين
1: صحيح فعلا،
0: كاقدم من ذلك اللي كتعود الى 150 الف عام.
1: صحيح، وهذا كيخدم ايضا السياحه الثقافيه.
0: نعم،
1: والتراثيه
0: وايضا استاذ بالاضافه الى بعض المقالات التي نشرتها على الجهه، عندي تقريبا شي اربع مقالات حول الجهه، حول المواقع الاثريه مثلا في جاردان دي هيسبيريس، في هاد لا غوفي هادي، في المقال الاخر في الرقم العدد الاخر ديالهم، فنشرنا شي حاجه كان عدد سبيسيال صراحه على الجهه الداخله والذهب، وانا نشرت فيه على المباني التاريخيه. عاد عاوتاني عندنا مقالات اخرى في مثلا في مجلات محكمه هنايا وطنيه، اللي حاولنا نهضروا شويه على لان استاذ مني كتجي كتشوف الجانب التراثي وداك الشيء، كتلقى مثلا داك الشيء على معدود على رؤوس الاصل.
1: وباقي مجال اللي هو خصب، باقي فيه ما يتقال كثير
0: فعلا.
1: صحيح، ما سخيناش بالحديث معك سي المهدي السحاسح، تبارك الله عليك، وحنا فخورين بك. إذن باسمكم مستمعينا نشكر الأستاذ المهدي السحاسح إطار بالمديرية الجهوية للثقافة بالداخلة، وأيضا باحث في الآثار والتراث، عضو شبكة الشباب المسير للتراث اليونسكو، على كل ما تفضل به من توضيحات وإضاءات. لأقول ختاما بأن الاحتفاء بشهر التراث ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو دعوة مفتوحة لتعزيز الوعي الجمعي بأهمية المحافظة على تراثنا وإشراك الأجيال الصاعدة في حمايته وتنميته عبر التربية والثقافة والإعلام. وسيبقى التراث المغربي كما استعرض الأستاذ الفاضل ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية، وطبعا هو مسؤولية جماعية تستدعي تضافر الجهود من أجل صونه ونقله بأمانة إلى الأجيال القادمة. شاكرين وفاءكم، دمتم في أمان الله. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.